آب الذكرى 27 لزلزال مرمرة الذي ضرب ولاية قوجايلي شمال غربي تركيا في 17 من آب عام 1999، وترحم أردوغان على أرواح الضحايا مقدما التعازي إلى ذويهم ومؤكدا أن ألم فقدانهم ما زال حاضرا. وقد أحيت تركيا 17 من آب ذكرى زلزال مرمرة المدمر، واستذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية آفاد ورئيس البرلمان التركي نعمان قرطلمش ضحايا الزلزال، مؤكدين أهمية التذكر والاستعداد لمواجهة الكوارث وحماية المستقبل. وفي إسطنبول أقيمت مراسم تأبين في منطقة أفجلار تخللها الوقوف دقيقة صمت أمام النصب التذكاري للزلزال، وبلغت قوة الزلزال 7.5 درجة وضرب منطقة جولجوك في قوجايلي، وامتد تأثيره إلى مناطق مجاورة بينها إسطنبول. وأسفر الزلزال عن مقتل أكثر من 18,000 شخص وإصابة نحو 48,900 شخص، إضافة إلى تدمير آلاف المنازل وتشريد السكان. تركيا وقطر تجريان مباحثات بشأن قضايا دفاعية وأمنية. بحث وزير الدفاع التركي يشار جولر مع نظيره القطري سعود بن عبد الرحمن آل ثاني قضايا تتعلق بمجالي الدفاع والأمن. جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بينهما 17 من آب بحسب تدوينة لوزارة الدفاع التركية على منصة إنسوسيال. وأوضحت الوزارة أن الوزيرين تبادلا خلال الاتصال وجهات النظر بشأن قضايا دفاعية وأمنية وإقليمية. مسؤول سوري: إعلان حل تنظيم قسد واجهة PKK الإرهابي في سوريا بات قريبا. قال نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي في تصريح 17 من آب إن الإعلان عن حل تنظيم قسد واجهة PKK الإرهابي في سوريا بات قريبا. وأوضح الهلالي وهو المتحدث باسم الفريق المكلف من الرئاسة السورية بتنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني أن معالجة التحديات وبينها الملف القضائي قطعت مراحل متقدمة، وأشار إلى أن دمج المؤسسات العسكرية والأمنية والمدنية التابعة للتنظيم في مؤسسات الدولة وصل إلى مراحل متقدمة، مؤكدا تجاوز الجانبين المراحل الأصعب من العملية. وكانت الحكومة السورية أعلنت في 30 من كانون الثاني التوصل إلى اتفاق شامل مع التنظيم يتضمن وقف إطلاق النار وبدء عملية الدمج العسكري والإداري وضمان عودة النازحين إلى مناطقهم. لجنة التحقيق تبدأ عملها لكشف ملابسات وفاة الشاب محمد غميرة باللاذقية. باشرت لجنة التحقيق المكلفة بكشف ملابسات وفاة الشاب محمد غميرة 17 من آب مهامها في محافظة اللاذقية بتوجيه مباشر من وزير الداخلية السوري أنس خطاب. وترأس اللجنة معاون وزير الداخلية للشؤون الشرطية اللواء أحمد لطوف بهدف الوقوف على أسباب الوفاة وكشف الحقيقة بكل دقة وشفافية. وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا أن حقوق المواطنين ودماءهم ليست

0: حل تساهل، مشددا على اتخاذ أشد الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في أي تجاوز أو تقصير أيا كان موقعه. وكان وزير الداخلية قد أصدر أمس قرارا بتشكيل اللجنة للتحقيق في الأسباب الحقيقية لوفاة غميرة. ترامب: توقيع اتفاق مكة للدفاع المشترك خطوة كبيرة وجريئة ومهمة للغاية. وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد 16 من آب توقيع السعودية وتركيا وباكستان اتفاقية مكة للدفاع المشترك بأنه خطوة كبيرة وجريئة ومهمة للغاية. وقال ترامب في منشور عبر منصته تروس سوشيال إنه سعيد بتوقيع الدول الثلاث الاتفاقية، معتبرا أنها تظهر توجه الشرق الأوسط نحو مزيد من التكاتف وقدرة دول المنطقة على الدفاع عن نفسها بصورة أكثر فاعلية. وكان رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان وولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قد وقعوا الاتفاقية في مكة المكرمة في 7 من آب الجاري. وتنص الاتفاقية على اعتبار أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث هجوما عليها جميعا بهدف تعزيز الردع الجماعي والحفاظ على السلام والاستقرار. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: تركيا لن تترك سوريا وحيدة وسأزور دمشق قريبا. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إن تركيا تواصل دعم استقرار سوريا، مؤكدا أن بلاده لن تترك سوريا وحيدة وأنها ستواصل القيام بكل ما يقع على عاتقها في هذا المجال. وأضاف أردوغان خلال مقابلة مع قناة الجزيرة أنه سيزور دمشق في أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أن الرئيس أحمد الشرع والمسؤولين السوريين يعرفون ما قدمته تركيا لسوريا بحسب تعبيره. وفي ملف العلاقات التركية السعودية الباكستانية، وصف أردوغان اتفاق مكة للدفاع المشترك بأنه فرصة لتوجيه رسالة مهمة إلى العالم، مؤكدا أن الاتفاق يعزز قدرة الدول الثلاث على الدفاع عن بعضها في حال تعرض أي منها لهجوم. وأوضح أن الاتفاق الموقع في مكة المكرمة في السابع من آب الجاري قد يضم دولا أخرى مستقبلا، مشيرا إلى أن الباب مفتوح أمام دول بينها مصر. وحول التطورات الإقليمية، أكد أردوغان رفض تركيا للحرب ودعمها للسلام، داعيا إلى إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة، ومشيرا إلى أهمية جهود قطر وباكستان للوساطة بين الولايات المتحدة وإيران. كما أكد مواصلة تركيا دعم لبنان وغزة، منتقدا ما وصفه بالعدوان الإسرائيلي، ومشددا على ضرورة وقف الهجمات وتحقيق السلام.

أردوغان يترحم على ضحايا زلزال مرمرة بالعام 1999، وتركيا تحيي المناسبة. أحيا رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الاثنين 17 من آب الذكرى 27 لزلزال مرمرة الذي ضرب ولاية قوجايلي شمال غربي تركيا في 17 من آب عام 1999، وترحم أردوغان على أرواح الضحايا مقدما التعازي إلى ذويهم ومؤكدا أن ألم فقدانهم ما زال حاضرا. وقد أحيت تركيا الاثنين 17 من آب ذكرى زلزال مرمرة المدمر، واستذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية آفاد ورئيس البرلمان التركي

0: التركي نعمان قرطلمش ضحايا الزلزال، مؤكدين أهمية التذكر والاستعداد لمواجهة الكوارث وحماية المستقبل. وفي إسطنبول أقيمت مراسم تأبين في منطقة أفجلار، تخللها الوقوف دقيقة صمت أمام النصب التذكاري للزلزال، وبلغت قوة الزلزال 7.5 درجة، وضرب منطقة جولجوك في قجيلي، وامتد تأثيره إلى مناطق مجاورة بينها إسطنبول. وأسفر الزلزال عن مقتل أكثر من 18,000 شخص وإصابة نحو 48,900 شخص، إضافة إلى تدمير آلاف المنازل وتشريد السكان. تركيا وقطر تجريان مباحثات بشأن قضايا دفاعية وأمنية. بحث وزير الدفاع التركي يشار جولر مع نظيره القطري سعود بن عبد الرحمن آل ثاني قضايا تتعلق بمجالي الدفاع والأمن. جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بينهما الاثنين 17 آب بحسب تدوينة لوزارة الدفاع التركية على منصة إنسوسيال. وأوضحت الوزارة أن الوزيرين تبادلا خلال الاتصال وجهات النظر بشأن قضايا دفاعية وأمنية وإقليمية. مسؤول سوري: إعلان حل تنظيم قسد واجهة PKK الإرهابي في سوريا بات قريبا. قال نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي في تصريح الاثنين 17 آب إن الإعلان عن حل تنظيم قسد واجهة PKK الإرهابي في سوريا بات قريبا. وأوضح الهلالي وهو المتحدث باسم الفريق المكلف من الرئاسة السورية بتنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني أن معالجة التحديات وبينها الملف القضائي قطعت مراحل متقدمة. وأشار إلى أن دمج المؤسسات العسكرية والأمنية والمدنية التابعة للتنظيم في مؤسسات الدولة وصل إلى مراحل متقدمة، مؤكدا تجاوز الجانبين المراحل الأصعب من العملية. وكانت الحكومة السورية أعلنت في 30 من كانون الثاني التوصل إلى اتفاق شامل مع التنظيم يتضمن وقف إطلاق النار وبدء عملية الدمج العسكري والإداري وضمان عودة النازحين إلى مناطقهم. لجنة التحقيق تبدأ عملها لكشف ملابسات وفاة الشاب محمد غميرة باللاذقية. باشرت لجنة التحقيق المكلفة بكشف ملابسات وفاة الشاب محمد غميرة الاثنين 17 آب مهامها في محافظة اللاذقية بتوجيه مباشر من وزير الداخلية السوري أنس خطاب. وترأس اللجنة معاون وزير الداخلية للشؤون الشرطية اللواء أحمد لطوف بهدف الوقوف على أسباب الوفاة وكشف الحقيقة بكل دقة وشفافية. وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا أن حقوق المواطنين ودماءهم ليست محل تساهل، مشددا على اتخاذ أشد الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في أي تجاوز أو تقصير أيا كان موقعه. وكان وزير الداخلية قد أصدر أمس قرارا بتشكيل اللجنة للتحقيق في الأسباب الحقيقية لوفاة غميرة. ترامب: توقيع اتفاق مكة للدفاع المشترك خطوة كبيرة وجريئة ومهمة للغاية. وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد 16 من آب توقيع السعودية وتركيا وباكستان اتفاقية مكة للدفاع المشترك بأنه خطوة كبيرة وجريئة ومهمة للغاية. وقال ترامب في منشور عبر منصته تروس سوشيال إنه سعيد بتوقيع الدول الثلاث الاتفاقية، معتبرا أنها تظهر توجه الشرق الأوسط نحو مزيد من التكاتف وقدرة دول المنطقة على الدفاع عن نفسها بصورة أكثر فاعلية. وكان رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان وولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قد وقعوا الاتفاقية في مكة المكرمة في 7 من آب الجاري. وتنص الاتفاقية على اعتبار أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث هجوما عليها جميعا بهدف تعزيز الردع الجماعي والحفاظ على السلام والاستقرار. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: راديو صدى الفرات، معكم أينما كنتم.
3: معكم أينما كنتم.
1: خليكن على السمع على صدى الفرات.

خمرة الحب اسقنيها، أما قلبي تنسيني، خمرة الحب اسقنيها، أما قلبي تنسيني، عيشة لا حب فيها، جدول لما فيه، جدول لما

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: تركيا لن تترك سوريا وحيدة وسأزور دمشق قريبا. أن بلاده لن تترك سوريا وحيدة وأنها ستواصل القيام بكل ما يقع على عاتقها في هذا المجال. وأضاف أردوغان خلال مقابلة مع قناة الجزيرة أنه سيزور دمشق في أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أن الرئيس أحمد الشرع والمسؤولين السوريين يعرفون ما قدمته تركيا لسوريا بحسب تعبيره. وفي ملف العلاقات التركية السعودية الباكستانية، وصف أردوغان اتفاق مكة للدفاع المشترك بأنه فرصة لتوجيه رسالة مهمة إلى العالم، مؤكدا أن الاتفاق يعزز قدرة الدول الثلاث على الدفاع عن بعضها في حال تعرض أي منها لهجوم. وأوضح أن الاتفاق الموقع في مكة المكرمة في 7 آب الجاري قد يضم دولا أخرى مستقبلا، مشيرا إلى أن الباب مفتوح أمام دول بينها مصر. وحول التطورات الإقليمية، أكد أردوغان رفض تركيا للحرب ودعمها للسلام، داعيا إلى إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة، ومشيرا إلى أهمية جهود قطر وباكستان للوساطة بين الولايات المتحدة وإيران. كما أكد مواصلة تركيا دعم لبنان وغزة، منتقدا ما وصفه بالعدوان الإسرائيلي، ومشددا على ضرورة وقف الهجمات وتحقيق السلام.

أردوغان يترحم على ضحايا زلزال مرمرة بالعام 1999، وتركيا تحيي المناسبة.

آب عام 1999، وترحم أردوغان على أرواح الضحايا مقدما التعازي إلى ذويهم ومؤكدا أن ألم فقدانهم ما زال حاضرا. وقد أحيت تركيا الاثنين 17 من آب ذكرى زلزال مرمرة المدمر، واستذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية آفاد ورئيس البرلمان التركي نعمان قرطلمش ضحايا الزلزال، مؤكدين أهمية التذكر والاستعداد لمواجهة الكوارث وحماية المستقبل. وفي إسطنبول أقيمت مراسم تأبين في منطقة أفجلار، تخللها الوقوف دقيقة صمت أمام النصب التذكاري للزلزال، وبلغت قوة الزلزال 7.5 درجة وضرب منطقة جولجوك في قجيلي، وامتد تأثيره إلى مناطق مجاورة بينها إسطنبول. وأسفر الزلزال عن مقتل أكثر من 18,000 شخص وإصابة نحو 48,900 شخص، إضافة إلى تدمير آلاف المنازل وتشريد السكان. تركيا وقطر تجريان مباحثات بشأن قضايا دفاعية وأمنية. بحث وزير الدفاع التركي يشار جولر مع نظيره القطري سعود بن عبد الرحمن آل ثاني قضايا تتعلق بمجالي الدفاع والأمن. جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بينهما الاثنين 17 من آب بحسب تدوينة لوزارة الدفاع التركية على منصة إنسوسيال. وأوضحت الوزارة أن الوزيرين تبادلا خلال الاتصال وجهات النظر بشأن قضايا دفاعية وأمنية وإقليمية. مسؤول سوري: إعلان حل تنظيم قسد واجهة بيكيكي الإرهابي في سوريا بات قريبا. قال نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي في تصريح الاثنين 17 من آب إن الإعلان عن حل تنظيم قسد واجهة بيكيكي الإرهابي في سوريا بات قريبا. وأوضح الهلالي وهو المتحدث باسم الفريق المكلف من الرئاسة السورية بتنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني أن معالجة التحديات وبينها الملف القضائي قطعت مراحل متقدمة. وأشار إلى أن دمج المؤسسات العسكرية والأمنية والمدنية التابعة للتنظيم في مؤسسة تجاوز الجانبين المراحل الأصعب من العملية. وكانت الحكومة السورية أعلنت في 30 من كانون الثاني التوصل إلى اتفاق شامل مع التنظيم يتضمن وقف إطلاق النار وبدء عملية الدمج العسكري والإداري وضمان عودة النازحين إلى مناطقهم. ملابسات وفاة الشاب محمد غميرة باللاذقية. باشرت لجنة التحقيق المكلفة بكشف ملابسات وفاة الشاب محمد غميرة الاثنين 17 من آب مهامها في محافظة اللاذقية بتوجيه مباشر من وزير الداخلية السوري أنس خطاب. وترأس اللجنة معاون وزير الداخلية للشؤون الشرطية اللواء أحمد لطوف بهدف الوقوف على أسباب الوفاة وكشف الحقيقة بكل دقة وشفافية. وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا أن حقوق المواطنين ودماءهم ليست محل تساهل، مشددا على اتخاذ أشد الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في أي تجاوز أو تقصير أيا كان موقعه. وكان وزير الداخلية قد أصدر أمس قرارا بتشكيل اللجنة للتحقيق في الأسباب الحقيقية

0: لوفاة غميرة. ترامب: توقيع اتفاق مكة للدفاع المشترك خطوة كبيرة وجريئة ومهمة للغاية. وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد 16 من آب توقيع السعودية وتركيا وباكستان اتفاقية مكة للدفاع المشترك بأنه خطوة كبيرة وجريئة ومهمة للغاية. وقال ترامب في منشور عبر منصته تروس سوشيال إنه سعيد بتوقيع الدول الثلاث الاتفاقية، معتبرا أنها تظهر توجه الشرق الأوسط نحو مزيد من التكاتف وقدرة دول المنطقة على الدفاع عن نفسها بصورة أكثر فاعلية. وكان رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان وولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قد وقعوا الاتفاقية في مكة المكرمة في 7 من آب الجاري. وتنص الاتفاقية على اعتبار أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث هجوما عليها جميعا بهدف تعزيز الردع الجماعي والحفاظ على السلام والاستقرار. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.
3: راديو صدى الفرات معكم أينما كنتم. معكم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: تركيا لن تترك سوريا وحيدة وسأزول.

تزور دمشق قريبا. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إن تركيا تواصل دعم استقرار سوريا، مؤكدا أن بلاده لن تترك سوريا وحيدة، وأنها ستواصل القيام بكل ما يقع على عاتقها في هذا المجال. وأضاف أردوغان خلال مقابلة مع قناة الجزيرة أنه سيزور دمشق في أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أن الرئيس أحمد الشرع والمسؤولين السوريين يعرفون ما قدمته تركيا لسوريا بحسب تعبيره. وفي ملف العلاقات التركية السعودية الباكستانية، وصف أردوغان اتفاق مكة للدفاع المشترك بأنه فرصة لتوجيه رسالة مهمة إلى العالم، مؤكدا أن الاتفاق يعزز قدرة الدول الثلاث على الدفاع عن بعضها في حال تعرض أي منها لهجوم. وأوضح أن الاتفاق الموقع في مكة المكرمة في 7 آب الجاري قد يضم دولا أخرى مستقبلا، مشيرا إلى أن الباب مفتوح أمام دول بينها مصر. وحول التطورات الإقليمية، أكد أردوغان رفض تركيا للحرب ودعمها للسلام، داعيا إلى إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة، ومشيرا إلى أهمية جهود قطر وباكستان للوساطة بين الولايات المتحدة وإيران. كما أكد مواصلة تركيا دعم لبنان وغزة، منتقدا ما وصفه بالعدوان الإسرائيلي، ومشددا على ضرورة وقف الهجمات وتحقيق السلام.

أردوغان يترحم على ضحايا زلزال مرمرة بالعام 1999، وتركيا تحيي المناسبة. أحيا رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الاثنين 17 من آب الذكرى 27 لزلزال مرمرة الذي ضرب ولاية قوجايلي شمال غربي تركيا في 17 من آب عام 1999، وترحم أردوغان على أرواح الضحايا مقدما التعازي إلى ذويهم ومؤكدا أن ألم فقدانهم ما زال حاضرا. وقد أحيت تركيا الاثنين 17 من آب ذكرى زلزال مرمرة المدمر، واستذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية آفاد ورئيس البرلمان التركي نعمان قرطلمش ضحايا الزلزال، مؤكدين أهمية التذكر والاستعداد لمواجهة الكوارث وحماية المستقبل. وفي إسطنبول أقيمت مراسم تأبين في منطقة أفجلار تخللها الوقوف دقيقة صمت أمام النصب التذكاري للزلزال، وبلغت قوة الزلزال 7.5 درجة وضرب منطقة جولجوك في قوجايلي، وامتد تأثيره إلى مناطق مجاورة بينها إسطنبول. وأسفر الزلزال عن مقتل أكثر من 18,000 شخص وإصابة نحو 48,900 شخص، إضافة إلى تدمير آلاف المنازل وتشريد السكان. تركيا وقطر تجريان مباحثات بشأن قضايا دفاعية وأمنية. بحث وزير الدفاع التركي يشار جولر مع نظيره القطري سعود بن عبد الرحمن آل ثاني قضايا تتعلق بمجالي الدفاع والأمن. جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بينهما الاثنين 17 من آب بحسب تدوينة لوزارة الدفاع التركية على منصة إنسوسيال. وأوضحت الوزارة أن الوزيرين تبادلا خلال الاتصال وجهات النظر بشأن قضايا دفاعية وأمنية.

0: وإقليمية. مسؤول سوري: إعلان حل تنظيم قسد واجهة PKK الإرهابي في سوريا بات قريبا. قال نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي في تصريح الاثنين 17 من آب إن الإعلان عن حل تنظيم قسد واجهة PKK الإرهابي في سوريا بات قريبا. وأوضح الهلالي وهو المتحدث باسم الفريق المكلف من الرئاسة السورية بتنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني أن معالجة التحديات وبينها الملف القضائي قطعت مراحل متقدمة، وأشار إلى أن دمج المؤسسات العسكرية والأمنية والمدنية التابعة للتنظيم في مؤسسات الدولة وصل إلى مراحل متقدمة، مؤكدا تجاوز الجانبين المراحل الأصعب من العملية. وكانت الحكومة السورية أعلنت في 30 من كانون الثاني التوصل إلى اتفاق شامل مع التنظيم يتضمن وقف إطلاق النار وبدء عملية الدمج العسكري والإداري وضمان عودة النازحين إلى مناطقهم. لجنة التحقيق تبدأ عملها لكشف ملابسات وفاة الشاب محمد غميرة باللاذقية. باشرت لجنة التحقيق المكلفة بكشف ملابسات وفاة الشاب محمد غميرة الاثنين 17 من آب مهامها في محافظة اللاذقية بتوجيه مباشر من وزير الداخلية السوري أنس خطاب. وترأس اللجنة معاون وزير الداخلية للشؤون الشرطية اللواء أحمد لطوف بهدف الوقوف على أسباب الوفاة وكشف الحقيقة بكل دقة وشفافية. وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا أن حقوق المواطنين ودماءهم ليست محل تساهل، مشددا على اتخاذ أشد الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في أي تجاوز أو تقصير أيا كان موقعه. وكان وزير الداخلية قد أصدر أمس قرارا بتشكيل اللجنة للتحقيق في الأسباب الحقيقية لوفاة غميرة. ترامب: توقيع اتفاق مكة للدفاع المشترك خطوة كبيرة وجريئة ومهمة للغاية. وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد 16 من آب توقيع السعودية وتركيا وباكستان اتفاقية مكة للدفاع المشترك بأنه خطوة كبيرة وجريئة ومهمة للغاية. وقال ترامب في منشور عبر منصته تروس سوشيال إنه سعيد بتوقيع الدول الثلاث الاتفاقية، معتبرا أنها تظهر توجه الشرق الأوسط نحو مزيد من التكاتف وقدرة دول المنطقة على الدفاع عن نفسها بصورة أكثر فاعلية. وكان رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان وولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قد وقعوا الاتفاقية في مكة المكرمة في 7 من آب الجاري. وتنص الاتفاقية على اعتبار أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث هجوما عليها جميعا بهدف تعزيز الردع الجماعي والحفاظ على السلام والاستقرار. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. تستمعون إلى راديو صدى الفرات. يمكنكم متابعة إذاعتنا على التردد 101.3 في منطقة درع الفرات ومنطقة حسن الزيتون وفي مدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم دائما.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.
1: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: تركيا لن تترك سوريا وحيدة وسأزور دمشق قريبا. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إن تركيا تواصل دعم استقرار سوريا، مؤكدا أن بلاده لن تترك سوريا وحيدة وأنها ستواصل القيام بكل ما يقع على عاتقها في هذا المجال. وأضاف أردوغان خلال مقابلة مع قناة الجزيرة أنه سيزور دمشق في أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أن الرئيس أحمد الشرع والمسؤولين السوريين يعرفون ما قدمته تركيا لسوريا بحسب تعبيره. وفي ملف العلاقات التركية السعودية الباكستانية، وصف أردوغان اتفاق مكة للدفاع المشترك بأنه فرصة لتوجيه رسالة مهمة إلى العالم، مؤكدا أن الاتفاق يعزز قدرة الدول الثلاث على الدفاع عن بعضها في حال تعرض أي منها لهجوم. وأوضح أن الاتفاق الموقع في مكة المكرمة في 7 آب الجاري قد يضم دولا أخرى مستقبلا، مشيرا إلى أن الباب مفتوح أمام دول بينها مصر. وحول التطورات الإقليمية، أكد أردوغان رفض تركيا للحرب ودعمها للسلام، داعيا إلى إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة، ومشيرا إلى أهمية جهود قطر وباكستان للوساطة بين الولايات المتحدة وإيران. كما أكد مواصلة تركيا دعم لبنان وغزة، منتقدا ما وصفه بالعدوان الإسرائيلي، ومشددا على ضرورة وقف الهجمات وتحقيق السلام.

أردوغان يترحم على ضحايا زلزال مرمرة بالعام 1999، وتركيا تحيي المناسبة. أحيا رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الاثنين 17 من آب الذكرى 27 لزلزال مرمرة الذي ضرب ولاية قوجايلي شمال غربي تركيا في 17 من آب عام 1999، وترحم أردوغان على أرواح الضحايا مقدما التعازي إلى ذويهم ومؤكدا أن ألم فقدانهم ما زال حاضرا. وقد أحيت تركيا الاثنين 17 من آب ذكرى زلزال مرمرة المدمر، واستذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية آفاد ورئيس البرلمان التركي نعمان قرطلمش ضحايا الزلزال، مؤكدين أهمية التذكر والاستعداد لمواجهة الكوارث وحماية المستقبل. وفي إسطنبول أقيمت مراسم تأبين في منطقة أفجلار تخللها الوقوف دقيقة صمت أمام النصب التذكاري للزلزال، وبلغت قوة الزلزال 7.5 درجة وضرب منطقة جولجوك في قوجايلي، وامتد تأثيره إلى مناطق مجاورة بينها إسطنبول. وأسفر الزلزال عن مقتل أكثر من 18,000 شخص وإصابة نحو 48,900 شخص، إضافة إلى تدمير آلاف المنازل وتشريد السكان. تركيا وقطر تجريان مباحثات بشأن قضايا دفاعية وأمنية. بحث وزير الدفاع التركي يشار جولر مع نظيره القطري سعود بن عبد الرحمن آل ثاني قضايا تتعلق بمجالي الدفاع والأمن. جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بينهما الاثنين 17 من آب بحسب تدوينة لوزارة الدفاع التركية على منصة إنسوسيال. وأوضحت الوزارة أن الوزيرين تبادلا خلال الاتصال وجهات النظر بشأن قضايا دفاعية وأمنية وإقليمية.

0: مسؤول سوري إعلان حل تنظيم قسد واجهة PKK الإرهابي في سوريا بات قريبا. قال نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي في تصريح الاثنين 17 من آب إن الإعلان عن حل تنظيم قسد واجهة PKK الإرهابي في سوريا بات قريبا. وأوضح الهلالي وهو المتحدث باسم الفريق المكلف من الرئاسة السورية بتنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني أن معالجة التحديات وبينها الملف القضائي قطعت مراحل متقدمة، وأشار إلى أن دمج المؤسسات العسكرية والأمنية والمدنية التابعة للتنظيم في مؤسسات الدولة وصل إلى مراحل متقدمة، مؤكداً تجاوز الجانبين المراحل الأصعب من العملية. وكانت الحكومة السورية أعلنت في 30 من كانون الثاني التوصل إلى اتفاق شامل مع التنظيم يتضمن وقف إطلاق النار وبدء عملية الدمج العسكري والإداري وضمان عودة النازحين إلى مناطقهم. لجنة التحقيق تبدأ عملها لكشف ملابسات وفاة الشاب محمد غميرة باللاذقية. باشرت لجنة التحقيق المكلفة بكشف ملابسات وفاة الشاب محمد غميرة الاثنين 17 من آب مهامها في محافظة اللاذقية بتوجيه مباشر من وزير الداخلية السوري أنس خطاب. وترأس اللجنة معاون وزير الداخلية للشؤون الشرطية اللواء أحمد لطوف بهدف الوقوف على أسباب الوفاة وكشف الحقيقة بكل دقة وشفافية. وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا أن حقوق المواطنين ودماءهم ليست محل تساهل، مشددا على اتخاذ أشد الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في أي تجاوز أو تقصير أيا كان موقعه. وكان وزير الداخلية قد أصدر أمس قرارا بتشكيل اللجنة للتحقيق في الأسباب الحقيقية لوفاة غميرة. ترامب: توقيع اتفاق مكة للدفاع المشترك خطوة كبيرة وجريئة ومهمة للغاية. وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد 16 من آب توقيع السعودية وتركيا وباكستان اتفاقية مكة للدفاع المشترك بأنه خطوة كبيرة وجريئة ومهمة للغاية. وقال ترامب في منشور عبر منصته تروس سوشيال إنه سعيد بتوقيع الدول الثلاث الاتفاقية، معتبرا أنها تظهر توجه الشرق الأوسط نحو مزيد من التكاتف وقدرة دول المنطقة على الدفاع عن نفسها بصورة أكثر فاعلية. وكان رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان وولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قد وقعوا الاتفاقية في مكة المكرمة في 7 من آب الجاري. وتنص الاتفاقية على اعتبار أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث هجوما عليها جميعا بهدف تعزيز الردع الجماعي والحفاظ على السلام والاستقرار. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير.

أعزائنا المستمعين، الاجتماع على قيادة راشدة من مقومات استقرار المجتمعات، لأن غياب القيادة يفضي إلى الفوضى والاختلاف وضياع الحقوق. فوجود أمير أو قائد أو رئيس يتولى إدارة شؤون الناس ويقيم العدل ويحفظ الأمن ويصون المصالح العامة يعد من ضرورات انتظام الحياة. وللقائد على من يتبعه السمع والطاعة في المعروف، والالتفاف حول قيادته الشرعية بما يحقق وحدة الصف ويمنع التنازع. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه

مستمعينا الكرام، يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة. فمن سوده قومه على الفقه كان حياة له ولهم، ومن سوده قومه على غير فقه كان هلاكا له ولهم. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا بد للناس من أمير بر أو فاجر. ويقول ابن تيمية رحمه الله: يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها. ويقول ابن خلدون: الملك يحمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم. وقالوا: 60 سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان. وقال كونفوشيوس: إذا استقام القائد استقام الشعب. ويقول أيضا: فضيلة القائد كالريح، وفضيلة الناس كالعشب، فإذا هبت الريح مال العشب. ويقول جون ماكسويل: كل شيء ينهض أو يسقط على القيادة. ويقول أيضا: القائد هو من يعرف الطريق ويسلكه ويري الآخرين إياه. ويقول عبد الرحمن الكواكبي: صلاح الأمة يبدأ بصلاح من يتولى قيادتها. وقالت العرب: إن الرائد لا يكذب أهله.

مستمعينا الأفاضل، يقول الشاعر: إذا صلح الرئيس فكل شعب على نهج الصلاح له مسير. ويقول الأفوه الأودي: لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. والبيت لا يبتنى إلا له عمد، ولا عماد إذا لم ترس أوتاد. فإن تجمع أوتاد وأعمدة لمعشر بلغوا الأمر الذي كادوا. إذا تولى سرات القوم أمرهم، نما على ذاك أمر القوم فازدادوا. إذا تولى سرات القوم أمرهم، نما على ذاك أمر القوم فازدادوا. تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت، فإن تولت فبالأشرار تنقادوا. تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت، فإن تولت فبالأشرار تنقادوا. والخير تزداد منه ما لقيت به، والشر يكفيك منه قل ما زادوا. والخير تزداد منه ما لقيت به، والشر يكفيك منه

مستمعينا الكرام، لا بد لكل جماعة من قائد يسوس أمرها ويعبر بها المضائق والمحن وتطيعه بالمعروف. والأمة الناجحة هي الأمة التي يقيد الله لها ولاة صالحين يرعون مصالحها وتسير خلفهم لما فيه خير الجماعة. وإن للقائد على قومه الطاعة في كل معروف والنصح له والتنبيه على الخطأ، وللجماعة على قائدها رعاية مصالحها والعدل بين أفرادها والتواضع لها. وليتذكر من يلي أمر الناس قول الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. مستمعينا، نسأل الله أن يجمع أمرنا على من يخشاه فينا ويبذل جهده في رعاية مصالحنا ويعبر بنا إلى بر الأمان في الدنيا والآخرة، ويعيننا على طاعته بالمعروف والنصح له. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا، ومن وليته أمرنا فوفقه للبر والعدل والإحسان والتقوى، وأعنا على طاعته فيما يرضيك، إنك على كل شيء قدير.

0: من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح، نقول لكم مرة أخرى صباح الخير.
1: تستمعون إلى راديو صدى الفرات. يمكنكم متابعة إذاعتنا على التردد 101.3 في منطقة درع الفرات ومنطقة غصن الزيتون وفي مدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: تركيا لن تترك سوريا وحيدة وسأزور دمشق قريبا. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إن تركيا تواصل دعم استقرار سوريا، مؤكدا أن بلاده لن تترك سوريا وحيدة وأنها ستواصل القيام بكل ما يقع على عاتقها في هذا المجال. وأضاف أردوغان خلال مقابلة مع قناة الجزيرة أنه سيزور دمشق في أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أن الرئيس أحمد الشرع والمسؤولين السوريين يعرفون ما قدمته تركيا لسوريا بحسب تعبيره. وفي ملف العلاقات التركية السعودية الباكستانية، وصف أردوغان اتفاق مكة للدفاع المشترك بأنه فرصة لتوجيه رسالة مهمة إلى العالم، مؤكدا أن الاتفاق يعزز قدرة الدول الثلاث على الدفاع عن بعضها في حال تعرض أي منها لهجوم. وأوضح أن الاتفاق الموقع في مكة المكرمة في السابع من آب الجاري قد يضم دولا أخرى مستقبلا، مشيرا إلى أن الباب مفتوح أمام دول بينها مصر. وحول التطورات الإقليمية، أكد أردوغان رفض تركيا للحرب ودعمها للسلام، داعيا إلى إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة، ومشيرا إلى أهمية جهود قطر وباكستان للوساطة بين الولايات المتحدة وإيران. كما أكد مواصلة تركيا دعم لبنان وغزة، منتقدا ما وصفه بالعدوان الإسرائيلي، ومشددا على ضرورة وقف الهجمات وتحقيق السلام.

أردوغان يترحم على ضحايا زلزال مرمرة بالعام 1999، وتركيا تحيي المناسبة. أحيا رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الاثنين 17 من آب الذكرى 27 لزلزال مرمرة الذي ضرب ولاية قوجايلي شمال غربي تركيا في 17 من آب عام 1999، وترحم أردوغان على أرواح الضحايا مقدما التعازي إلى ذويهم ومؤكدا أن ألم فقدانهم ما زال حاضرا. وقد أحيت تركيا الاثنين 17 من آب ذكرى زلزال مرمرة المدمر، واستذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية آفاد ورئيس البرلمان التركي نعمان قرطلمش ضحايا الزلزال، مؤكدين أهمية التذكر والاستعداد لمواجهة الكوارث وحماية المستقبل. وفي إسطنبول أقيمت مراسم تأبين في منطقة أفجلار تخللها الوقوف دقيقة صمت أمام النصب التذكاري للزلزال، وبلغت قوة الزلزال 7.5 درجة وضرب منطقة جولجوك في قوجايلي، وامتد تأثيره إلى مناطق مجاورة بينها إسطنبول. وأسفر الزلزال عن مقتل أكثر من 18,000 شخص وإصابة نحو 48,900 شخص، إضافة إلى تدمير آلاف المنازل وتشريد السكان. تركيا وقطر تجريان مباحثات بشأن قضايا دفاعية وأمنية. بحث وزير الدفاع التركي يشار جولر مع نظيره القطري سعود بن عبد الرحمن آل ثاني قضايا تتعلق بمجالي الدفاع والأمن. جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بينهما الاثنين 17 من آب بحسب تدوينة لوزارة الدفاع التركية على منصة إنسوسيال. وأوضحت الوزارة أن الوزيرين تبادلا خلال الاتصال وجهات النظر بشأن قضايا دفاعية وأمنية وإقليمية. مسؤول سوري إعلان حل تنظيم قسد واجهة PKK الإرهابي في سوريا بات قريبا. قال نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي في تصريح الاثنين 17 من آب إن الإعلان عن حل تنظيم قسد واجهة PKK الإرهابي في سوريا بات قريبا. وأوضح الهلالي وهو المتحدث باسم الفريق المكلف من الرئاسة السورية بتنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني أن معالجة التحديات وبينها الملف القضائي قطعت مراحل متقدمة، وأشار إلى أن دمج المؤسسات العسكرية والأمنية والمدنية التابعة للتنظيم في مؤسسات الدولة وصل إلى مراحل متقدمة، مؤكدا تجاوز الجانبين المراحل الأصعب من العملية. وكانت الحكومة السورية أعلنت في 30 من كانون الثاني التوصل إلى اتفاق شامل مع التنظيم يتضمن وقف إطلاق النار وبدء عملية الدمج العسكري والإداري وضمان عودة النازحين إلى

0: مناطقهم. لجنة التحقيق تبدأ عملها لكشف ملابسات وفاة الشاب محمد غميرة باللاذقية. باشرت لجنة التحقيق المكلفة بكشف ملابسات وفاة الشاب محمد غميرة الاثنين 17 من آب مهامها في محافظة اللاذقية بتوجيه مباشر من وزير الداخلية السوري أنس خطاب. وترأس اللجنة معاون وزير الداخلية للشؤون الشرطية اللواء أحمد لطوف بهدف الوقوف على أسباب الوفاة وكشف الحقيقة بكل دقة وشفافية. وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا أن حقوق المواطنين ودماءهم ليست محل تساهل، مشددا على اتخاذ أشد الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في أي تجاوز أو تقصير أيا كان موقعه. وكان وزير الداخلية قد أصدر أمس قرارا بتشكيل اللجنة للتحقيق في الأسباب الحقيقية لوفاة غميرة. ترامب: توقيع اتفاق مكة للدفاع المشترك خطوة كبيرة وجريئة ومهمة للغاية. وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 16 من آب توقيع السعودية وتركيا وباكستان اتفاقية مكة للدفاع المشترك بأنه خطوة كبيرة وجريئة ومهمة للغاية. وقال ترامب في منشور عبر منصته تروس سوشيال إنه سعيد بتوقيع الدول الثلاث الاتفاقية، معتبرا أنها تظهر توجه الشرق الأوسط نحو مزيد من التكاتف وقدرة دول المنطقة على الدفاع عن نفسها بصورة أكثر فاعلية. وكان رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان وولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قد وقعوا الاتفاقية في مكة المكرمة في 7 من آب الجاري. وتنص الاتفاقية على اعتبار أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث هجوما عليها جميعا بهدف تعزيز الردع الجماعي والحفاظ على السلام والاستقرار. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير.

أعزائنا المستمعين، الاجتماع على قيادة راشدة من مقومات استقرار المجتمعات، لأن غياب القيادة يفضي إلى الفوضى والاختلاف وضياع الحقوق. فوجود أمير أو قائد أو رئيس يتولى إدارة شؤون الناس ويقيم العدل ويحفظ الأمن ويصون المصالح العامة يعد من ضرورات انتظام الحياة. وللقائد على من يتبعه السمع والطاعة في المعروف، والالتفاف حول قيادته الشرعية بما يحقق وحدة الصف ويمنع التنازع. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه

مستمعينا الكرام، يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة. فمن سوده قومه على الفقه كان حياة له ولهم، ومن سوده قومه على غير فقه كان هلاكا له ولهم. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا بد للناس من أمير بر أو فاجر. ويقول ابن تيمية رحمه الله: يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها. ويقول ابن خلدون: الملك يحمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم. وقالوا: 60 سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان. وقال كونفوشيوس: إذا استقام القائد استقام الشعب. ويقول أيضا: فضيلة القائد كالريح، وفضيلة الناس كالعشب، فإذا هبت الريح

مال العشب. ويقول جون ماكسويل: كل شيء ينهض أو يسقط على القيادة. ويقول أيضا: القائد هو من يعرف الطريق ويسلكه ويري الآخرين إياه. ويقول عبد الرحمن الكواكبي: صلاح الأمة يبدأ بصلاح من يتولى قيادتها. وقالت العرب: إن الرائد لا يكذب أهله.

مستمعين الأفاضل، يقول الشاعر: إذا صلح الرئيس فكل شعب على نهج الصلاح له مسير. ويقول الأفوه الأودي: لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. والبيت لا يبتنى إلا له عمد، ولا عماد إذا لم ترس أوتاد. فإن تجمع أوتاد وأعمدة لمعشر بلغوا الأمر الذي كادوا. إذا تولى سرات القوم أمرهم، نما على ذاك أمر القوم فازدادوا. إذا تولى سرات القوم أمرهم، نما على ذاك أمر القوم فازدادوا. تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت، فإن تولت فبالأشرار تنقادوا. تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت، فإن تولت فبالأشرار تنقادوا. والخير تزداد منه ما لقيت به، والشر يكفيك منه قل ما زاد. والخير تزداد منه ما لقيت به، والشر يكفيك منه.

مستمعين الكرام، لا بد لكل جماعة من قائد يسوس أمرها ويعبر بها المضائق والمحن وتطيعه بالمعروف. والأمة الناجحة هي الأمة التي يقيد الله لها ولاة صالحين يرعون مصالحها وتسير خلفهم لما فيه خير الجماعة. وإن للقائد على قومه الطاعة في كل معروف والنصح له والتنبيه على الخطأ، وللجماعة على قائدها رعاية مصالحها والعدل بين أفرادها والتواضع لها. وليتذكر من يلي أمر الناس قول الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. مستمعينا، نسأل الله أن يجمع أمرنا على من يخشاه فينا ويبذل جهده في رعاية مصالحنا ويعبر بنا إلى بر الأمان في الدنيا والآخرة، ويعيننا على طاعته بالمعروف والنصح له. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا، ومن وليته أمرنا فوفقه للبر والعدل والإحسان والتقوى، وأعنا على طاعته فيما يرضيك، إنك على كل شيء قدير.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: تركيا لن تترك سوريا وحيدة وسأزور دمشق قريبا. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إن تركيا تواصل دعم استقرار سوريا، مؤكدا أن بلاده لن تترك سوريا وحيدة وأنها ستواصل القيام بكل ما يقع على عاتقها في هذا المجال. وأضاف أردوغان خلال مقابلة مع قناة الجزيرة أنه سيزور دمشق في أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أن الرئيس أحمد الشرع والمسؤولين السوريين يعرفون ما قدمته تركيا لسوريا بحسب تعبيره. وفي ملف العلاقات التركية السعودية الباكستانية، وصف أردوغان اتفاق مكة للدفاع المشترك بأنه فرصة لتوجيه رسالة مهمة إلى العالم، مؤكدا أن الاتفاق يعزز قدرة الدول الثلاث على الدفاع عن بعضها في حال تعرض أي منها لهجوم. وأوضح أن الاتفاق الموقع في مكة المكرمة في 7 آب الجاري قد يضم دولا أخرى مستقبلا، مشيرا إلى أن الباب مفتوح أمام دول بينها مصر. وحول التطورات الإقليمية، أكد أردوغان رفض تركيا للحرب ودعمها للسلام، داعيا إلى إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة، ومشيرا إلى أهمية جهود قطر وباكستان للوساطة بين الولايات المتحدة وإيران. كما أكد مواصلة تركيا دعم لبنان وغزة، منتقدا ما وصفه بالعدوان الإسرائيلي، ومشددا على ضرورة وقف الهجمات وتحقيق السلام.

0: أردوغان يترحم على ضحايا زلزال مرمرة بالعام 1999، وتركيا تحيي المناسبة. أحيا رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الاثنين 17 من آب الذكرى 27 لزلزال مرمرة الذي ضرب ولاية قوجايلي شمال غربي تركيا في 17 من آب عام 1999، وترحم أردوغان على أرواح الضحايا مقدما التعازي إلى ذويهم ومؤكدا أن ألم فقدانهم ما زال حاضرا. وقد أحيت تركيا الاثنين 17 من آب ذكرى زلزال مرمرة المدمر، واستذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية آفاد ورئيس البرلمان التركي نعمان قرطلمش ضحايا الزلزال، مؤكدين أهمية التذكر والاستعداد لمواجهة الكوارث وحماية المستقبل. وفي إسطنبول أقيمت مراسم تأبين في منطقة أفجلار تخللها الوقوف دقيقة صمت أمام النصب التذكاري للزلزال، وبلغت قوة الزلزال 7.5 درجة وضرب منطقة جولجوك في قوجايلي، وامتد تأثيره إلى مناطق مجاورة بينها إسطنبول. وأسفر الزلزال عن مقتل أكثر من 18,000 شخص وإصابة نحو 48,900 شخص، إضافة إلى تدمير آلاف المنازل وتشريد السكان. تركيا وقطر تجريان مباحثات بشأن قضايا دفاعية وأمنية. بحث وزير الدفاع التركي يشار جولر مع نظيره القطري سعود بن عبد الرحمن آل ثاني قضايا تتعلق بمجالي الدفاع والأمن. جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بينهما الاثنين 17 من آب بحسب تدوينة لوزارة الدفاع التركية على منصة إنسوسيال. وأوضحت الوزارة أن الوزيرين تبادلا خلال الاتصال وجهات النظر بشأن قضايا دفاعية وأمنية وإقليمية. مسؤول سوري إعلان حل تنظيم قسد واجهة بيكيكي الإرهابي في سوريا بات قريبا. قال نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي في تصريح الاثنين 17 من آب إن الإعلان عن حل تنظيم قسد واجهة بيكيكي الإرهابي في سوريا بات قريبا. وأوضح الهلالي وهو المتحدث باسم الفريق المكلف من الرئاسة السورية بتنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني أن معالجة التحديات وبينها الملف القضائي قطعت مراحل متقدمة، وأشار إلى أن دمج المؤسسات العسكرية والأمنية والمدنية التابعة للتنظيم في مؤسسات الدولة وصل إلى مراحل متقدمة، مؤكدا تجاوز الجانبين المراحل الأصعب من العملية. وكانت الحكومة السورية أعلنت في 30 من كانون الثاني التوصل إلى اتفاق شامل مع التنظيم يتضمن وقف إطلاق النار وبدء عملية الدمج العسكري والإداري وضمان عودة النازحين إلى مناطقهم. لجنة التحقيق تبدأ عملها لكشف ملابسات وفاة الشاب محمد غميرة باللاذقية. باشرت لجنة التحقيق المكلفة بكشف ملابسات وفاة الشاب محمد غميرة الاثنين 17 من آب مهامها في محافظة اللاذقية بتوجيه مباشر من وزير الداخلية السوري أنس خطاب، وترأس اللجنة معاون وزير الداخلية للشؤون الشرطية اللواء أحمد لطوف بهدف الوقوف على أسباب الوفاة وكشف الحقيقة بكل دقة وشفافية. وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا أن حقوق المواطنين ودماءهم ليست محل تساهل، مشددا على اتخاذ أشد الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في أي تجاوز أو تقصير أيا كان موقعه. وكان وزير الداخلية قد أصدر أمس قرارا بتشكيل اللجنة للتحقيق في الأسباب الحقيقية لوفاة غميرة. ترامب: توقيع اتفاق مكة للدفاع المشترك خطوة كبيرة وجريئة ومهمة للغاية. وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد 16 آب توقيع السعودية وتركيا وباكستان اتفاقية مكة للدفاع المشترك بأنه خطوة كبيرة وجريئة ومهمة للغاية. وقال ترامب في منشور عبر منصته تروس سوشيال إنه سعيد بتوقيع الدول الثلاث الاتفاقية، معتبرا أنها تظهر توجه الشرق الأوسط نحو مزيد من التكاتف وقدرة دول المنطقة على الدفاع عن نفسها بصورة أكثر فاعلية. وكان رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان وولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قد وقعوا الاتفاقية في مكة المكرمة في 7 آب الجاري. وتنص الاتفاقية على اعتبار أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث هجوما عليها جميعا بهدف تعزيز الردع الجماعي والحفاظ على السلام والاستقرار. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. تستمعون إلى صدى الفرات، صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير.

أعزائنا المستمعين، الاجتماع على قيادة راشدة من مقومات استقرار المجتمعات، لأن غياب القيادة يفضي إلى الفوضى والاختلاف وضياع الحقوق. فوجود أمير أو قائد أو رئيس يتولى إدارة شؤون الناس ويقيم العدل ويحفظ الأمن ويصون المصالح العامة يعد من ضرورات انتظام الحياة. وللقائد على من يتبعه السمع والطاعة في المعروف، والالتفاف حول قيادته الشرعية بما يحقق وحدة الصف ويمنع التنازع. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه

مستمعينا الكرام، يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة. فمن سوده قومه على الفقه كان حياة له ولهم، ومن سوده قومه على غير فقه كان هلاكا له ولهم. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا بد للناس من أمير بر أو فاجر. ويقول ابن تيمية رحمه الله: يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها. ويقول ابن خلدون: الملك يحمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم. وقالوا: 60 سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان. وقال كونفوشيوس: إذا استقام القائد استقام الشعب. ويقول أيضا: فضيلة القائد كالريح، وفضيلة الناس كالعشب، فإذا هبت الريح مال العشب. ويقول جون ماكسويل: كل شيء ينهض أو يسقط على القيادة. ويقول أيضا: القائد هو من يعرف الطريق ويسلكه ويري الآخرين إياه. ويقول عبد الرحمن الكواكبي: صلاح الأمة يبدأ بصلاح من يتولى قيادتها. وقالت العرب: إن الرائد لا يكذب أهله.

مستمعين الأفاضل، يقول الشاعر: إذا صلح الرئيس فكل شعب على نهج الصلاح له مسير. ويقول الأفوه الأودي: لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. والبيت لا يبتنى إلا له عمد، ولا عماد إذا لم ترس أوتاد. فإن تجمع أوتاد وأعمدة لمعشر بلغوا الأمر الذي كادوا. إذا تولى سرات القوم أمرهم، نما على ذاك أمر القوم فازدادوا. إذا تولى سرات القوم أمرهم، نما على ذاك أمر القوم فازدادوا. تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت، فإن تولت فبالأشرار تنقادوا. تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت، فإن تولت فبالأشرار تنقادوا. والخير تزداد منه ما لقيت به، والشر يكفيك منه قل ما زاد. والخير تزداد منه ما لقيت به، والشر يكفيك منه.

مستمعينا الكرام، لا بد لكل جماعة من قائد يسوس أمرها ويعبر بها المضائق والمحن وتطيعه بالمعروف. والأمة الناجحة هي الأمة التي يقيض الله لها ولاة صالحين يرعون مصالحها وتسير خلفهم لما فيه خير الجماعة. وإن للقائد على قومه الطاعة في كل معروف والنصح له والتنبيه على الخطأ، وللجماعة على قائدها رعاية مصالحها والعدل بين أفرادها والتواضع لها. وليتذكر من يلي أمر الناس قول الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. مستمعينا، نسأل الله أن يجمع أمرنا على من يخشاه فينا ويبذل جهده في رعاية مصالحنا ويعبر بنا إلى بر الأمان في الدنيا والآخرة، ويعيننا على طاعته بالمعروف والنصح له. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا، ومن وليته أمرنا فوفقه للبر والعدل والإحسان والتقوى، وأعنا على طاعته فيما يرضيك، إنك على كل شيء قدير.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يبحث مع ترامب العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية وعالمية. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب خلال اتصال هاتفي صباح اليوم الثلاثاء العلاقات الثنائية إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية. وأكد أردوغان أهمية الاستفادة القصوى من الدبلوماسية في ظل التوتر بين إيران والولايات المتحدة، معربا عن أمله في استمرار المفاوضات، ومؤكدا مواصلة تركيا دعم جهود السلام. كما أشار إلى أن تركيا وباكستان والسعودية أظهرت عبر توقيع اتفاقية الدفاع المشترك موقفا قويا لتحقيق الاستقرار الإقليمي وضمان الأمن. وتطرق أردوغان إلى تزايد ممارسات حكومة الاحتلال الإسرائيلي التي تستهدف الفلسطينيين، مؤكدا استمرار تركيا في دعم السلام الدائم في المنطقة وخطوات إعادة إعمار غزة. أردوغان يبحث مع بيرنهام العلاقات الثنائية وقضايا دولية. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان مع رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام خلال اتصال هاتفي مساء أمس الاثنين العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية. وهنأ أردوغان بيرنهام بمنصبه الجديد معربا عن ثقته بتعزيز العلاقات التركية البريطانية، ومشيرا إلى التقدم الذي شهدته العلاقات عبر التعاون في مختلف المجالات خاصة الصناعات الدفاعية. وأكد أردوغان أهمية وثيقتي إطار الشراكة الاستراتيجية والشراكة الأمنية والدفاعية الموقعتين بين البلدين، كما أكد مواصلة تركيا وبريطانيا العمل المشترك لزيادة حجم التبادل التجاري وتوسيع نطاق الاستثمارات.

فدان وعراقجي يبحثان فتح مضيق هرمز ومسار الهدنة الإيرانية الأمريكية. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي أمس الاثنين مسألة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة وآخر المستجدات المتعلقة بوقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة، وناقش الجانبان آخر ما وصلت إليه المفاوضات بشأن استمرار الهدنة واستدامتها إلى جانب ملف حرية الملاحة في مضيق هرمز. ويأتي ذلك في ظل استمرار الخلافات المتعلقة بأمن المضيق رغم مذكرة تفاهم وقعتها طهران وواشنطن في حزيران الماضي بشأن حرية الملاحة فيه.

الشيباني يبحث مع باراك في إسطنبول العلاقات الثنائية وآخر المستجدات. بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني أمس الاثنين في مدينة إسطنبول التركية مع المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توماس باراك سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتناول اللقاء آخر المستجدات والتطورات الإقليمية إلى جانب أولويات التعافي الاقتصادي في سوريا، بما في ذلك استكمال رفع العقوبات ودفع عجلة إعادة الإعمار. ويأتي اللقاء بعد اجتماع جمع الشيباني وباراك في إسطنبول خلال حزيران الماضي لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الدولية والجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة.

فيدان يبحث مع رئيسي حكومة وأقليم كردستان العراق تطورات المنطقة. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الاثنين خلال اتصالين هاتفيين مع رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور برزاني ورئيس الإقليم نجرفان برزاني آخر التطورات في المنطقة. ويأتي الاتصال بعد إعلان إقليم كردستان استهداف مكتب رئيس وزراء حكومة الإقليم ومقر إقامة مدير جهاز الأمن بطائرتين مسيرتين انطلقتا من إيران. وجرى خلال الاتصالات بحث التطورات الإقليمية في ظل استمرار تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران والتوترات المرتبطة بها في المنطقة.

سوريا ومصر تبحثان التعاون الفني وتبادل الخبرات في مجالات التنمية الحضرية. بحث وزير الأشغال العامة والإسكان السوري مصطفى عبد الرزاق أمس الاثنين في القاهرة مع وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصرية راندا المنشاوي تعزيز التعاون في قطاعات الإسكان والتخطيط والتنمية العمرانية، وتناول اللقاء تبادل الخبرات في إنشاء وتطوير المدن والمجتمعات العمرانية وإدارة الأراضي والمرافق والبنى التحتية. كما زار عبد الرزاق مقر صندوق التنمية الحضرية المصري، وبحث مع رئيس مجلس إدارة الصندوق خالد صديق تطوير التعاون الفني وفتح قنوات مؤسساتية لدعم جهود إعادة الإعمار والتعافي في سوريا. واطلع الوزير والوفد المرافق له على تجربة الصندوق في تطوير المناطق العشوائية والمتضررة وإعادة تأهيل المناطق الحضرية، فيما أكد الجانبان أهمية تبادل الخبرات ودراسة الاستفادة من التجربة المصرية في إعداد مشاريع تتناسب مع المناطق المتضررة في سوريا. وزير الدفاع التركي يستقبل رئيس الأركان السوداني في أنقرة. وزير الدفاع التركي يستقبل رئيس الأركان السوداني في أنقرة. استقبل وزير الدفاع التركي يشار جولر أمس الاثنين رئيس هيئة أركان الجيش السوداني الفريق أول ياسر العطا في العاصمة أنقرة. جاء ذلك بحسب تدوينة لوزارة الدفاع التركية على منصة إنسوسيا التركية. وذكرت الوزارة أن جولر التقى العطا الذي وصل إلى أنقرة تلبية لدعوة من نظيره التركي سلجوق بيرقدار أوغلو. وأشارت إلى أن رئيس هيئة أركان التركية وأشارت إلى أن رئيس هيئة الأركان التركية بيرقدار أوغلو حضر اللقاء أيضاً.

وزارة الخارجية والمغتربين السورية تبحث مع منظمات المجتمع المدني في حلب سبل تعزيز التعاون. بحث مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين قتيبة قاديش ومحافظ حلب عزام الغريب أمس الاثنين 17 آب مع ممثلين عن عدد من منظمات المجتمع المدني في المحافظة سبل تعزيز التعاون والتنسيق، وناقش الاجتماع آخر المستجدات والتحديات التي تواجه المنظمات وآليات توحيد الجهود وتنسيق الأولويات بما يتوافق مع احتياجات محافظة حلب. ويأتي اللقاء ضمن جهود تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ودعم الاستجابة للاحتياجات المحلية. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يبحث مع ترامب العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية وعالمية. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب خلال اتصال هاتفي صباح اليوم الثلاثاء العلاقات الثنائية إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية. وأكد أردوغان أهمية الاستفادة القصوى من الدبلوماسية في ظل التوتر بين إيران والولايات المتحدة، معربا عن أمله في استمرار المفاوضات ومؤكدا مواصلة تركيا دعم جهود السلام. كما أشار إلى أن تركيا وباكستان والسعودية أظهرت عبر توقيع اتفاقية الدفاع المشترك موقفا قويا لتحقيق الاستقرار الإقليمي وضمان الأمن. وتطرق أردوغان إلى تزايد ممارسات حكومة الاحتلال الإسرائيلي التي تستهدف الفلسطينيين، مؤكدا استمرار تركيا في دعم السلام الدائم في المنطقة وخطوات إعادة إعمار غزة. أردوغان يبحث مع بيرنهام العلاقات الثنائية وقضايا دولية. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان مع رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام خلال اتصال هاتفي مساء أمس الاثنين العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية. وهنأ أردوغان بيرنهام بمنصبه الجديد معربا عن ثقته بتعزيز العلاقات التركية البريطانية، ومشيرا إلى التقدم الذي شهدته العلاقات عبر التعاون في مختلف المجالات خاصة الصناعات الدفاعية. وأكد أردوغان أهمية وثيقتي إطار الشراكة الاستراتيجية والشراكة الأمنية والدفاعية الموقعتين بين البلدين. كما أكد مواصلة تركيا وبريطانيا العمل المشترك لزيادة حجم التبادل التجاري وتوسيع نطاق الاستثمارات.

هرمز ومسار الهدنة الإيرانية الأمريكية. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي أمس الاثنين مسألة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة وآخر المستجدات المتعلقة بوقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة، وناقش الجانبان آخر ما وصلت إليه المفاوضات بشأن استمرار الهدنة واستدامتها إلى جانب ملف حرية الملاحة في مضيق هرمز. ويأتي ذلك في ظل استمرار الخلافات المتعلقة بأمن المضيق رغم مذكرة تفاهم وقعتها طهران وواشنطن في حزيران الماضي بشأن حرية الملاحة فيه. الشيباني يبحث مع باراك في إسطنبول العلاقات الثنائية وآخر المستجدات. بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني أمس الاثنين في مدينة إسطنبول التركية مع المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توماس باراك سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتناول اللقاء آخر المستجدات والتطورات الإقليمية إلى جانب أولويات التعافي الاقتصادي في سوريا بما في ذلك استكمال رفع العقوبات ودفع عجلة إعادة الإعمار. ويأتي اللقاء بعد اجتماع جمع الشيباني وباراك في إسطنبول خلال حزيران الماضي لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الدولية والجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة. فيدان يبحث مع رئيسي حكومة وأقليم كردستان العراق تطورات المنطقة. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الاثنين خلال اتصالين هاتفيين مع رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور برزاني ورئيس الإقليم نجرفان برزاني آخر التطورات في المنطقة. ويأتي الاتصال بعد إعلان إقليم كردستان استهداف مكتب رئيس وزراء حكومة الإقليم ومقر إقامة مدير جهاز الأمن بطائرتين مسيرتين انطلقتا من إيران. وجرى خلال الاتصالات بحث التطورات الإقليمية في ظل استمرار تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران والتوترات المرتبطة بها في المنطقة. سوريا ومصر تبحثان التعاون الفني وتبادل الخبرات في مجالات التنمية الحضرية. بحث وزير الأشغال العامة والإسكان السوري مصطفى عبد الرزاق أمس الاثنين في القاهرة مع وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصرية راندا المنشاوي تعزيز التعاون في قطاعات الإسكان والتخطيط والتنمية العمرانية. وتناول اللقاء تبادل الخبرات في إنشاء وتطوير المدن والمجتمعات العمرانية وإدارة الأراضي والمرافق والبنى التحتية. كما زار عبد الرزاق مقر صندوق التنمية الحضرية المصري وبحث مع رئيس مجلس إدارة الصندوق خالد صديق تطوير التعاون الفني وفتح قنوات مؤسساتية لدعم جهود إعادة الإعمار والتعافي في سوريا. واطلع الوزير والوفد المرافق له على تجربة الصندوق في تطوير المناطق العشوائية والمتضررة وإعادة تأهيل المناطق الحضرية، فيما أكد الجانبان أهمية تبادل الخبرات ودراسة الاستفادة من التجربة المصرية في إعداد مشاريع تتناسب مع المناطق المتضررة في سوريا. و
وزير الدفاع التركي يستقبل رئيس الأركان السودانية في أنقرة. استقبل وزير الدفاع التركي يشار جولر أمس الاثنين رئيس هيئة أركان الجيش السوداني الفريق أول ياسر العطا في العاصمة أنقرة. جاء ذلك بحسب تدوينة لوزارة الدفاع التركية على منصة إنسوسيا للتركية. وذكرت الوزارة

0: أنقرة أن جولر التقى العطا الذي وصل إلى أنقرة تلبية لدعوة من نظيره التركي سلجوق بيرقدار أوغلو، وأشارت إلى أن رئيس هيئة الأركان التركية بيرقدار أوغلو حضر اللقاء أيضا. وزارة الخارجية والمغتربين السورية تبحث مع منظمات المجتمع المدني في حلب سبل تعزيز التعاون. بحث مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين قتيبة قاديش ومحافظ حلب عزام الغريب أمس الاثنين 17 آب مع ممثلين عن عدد من منظمات المجتمع المدني في المحافظة سبل تعزيز التعاون والتنسيق، وناقش الاجتماع آخر المستجدات والتحديات التي تواجه المنظمات وآليات توحيد الجهود وتنسيق الأولويات بما يتوافق مع احتياجات محافظة حلب. ويأتي اللقاء ضمن جهود تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ودعم الاستجابة للاحتياجات المحلية. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح

أعزائنا المستمعين، الاجتماع على قيادة راشدة من مقومات استقرار المجتمعات، لأن غياب القيادة يفضي إلى الفوضى والاختلاف وضياع الحقوق، فوجود أمير أو قائد أو رئيس يتولى إدارة شؤون الناس ويقيم العدل ويحفظ الأمن ويصون المصالح العامة يعد من ضرورات انتظام الحياة، وللقائد على من يتبعه السمع والطاعة في المعروف، والالتفاف حول قيادته الشرعية بما يحقق وحدة الصف ويمنع التنازع. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه

مستمعين الكرام، يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة. فمن سوده قومه على الفقه كان حياة له ولهم، ومن سوده قومه على غير فقه كان هلاكا له ولهم. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا بد للناس من أمير بر أو فاجر. ويقول ابن تيمية رحمه الله: يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها. ويقول ابن خلدون: الملك يحمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم. وقالوا: 60 سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان. وقال كونفوشيوس: إذا استقام القائد استقام الشعب. ويقول أيضا: فضيلة القائد كالريح، وفضيلة الناس كالعشب، فإذا هبت الريح مال العشب. ويقول جون ماكسويل: كل شيء ينهض أو يسقط على القيادة. ويقول أيضا: القائد هو من يعرف الطريق ويسلكه ويري الآخرين إياه. ويقول عبد الرحمن الكواكبي: صلاح الأمة يبدأ بصلاح من يتولى قيادتها. وقالت العرب: إن الرائد لا يكذب أهله.

مستمعين الأفاضل، يقول الشاعر: إذا صلح الرئيس فكل شعب على نهج الصلاح له مسير. ويقول الأفوه الأودي: لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. والبيت لا يبتنى إلا له عمد، ولا عماد إذا لم ترس أوتاد. فإن تجمع أوتاد وأعمدة لمعشر بلغوا الأمر الذي كادوا. إذا تولى سرات القوم أمرهم، نما على ذاك أمر القوم فازدادوا. إذا تولى سرات القوم أمرهم، نما على ذاك أمر القوم فازدادوا. تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت، فإن تولت فبالأشرار تنقادوا. تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت، فإن تولت فبالأشرار تنقادوا. والخير تزداد منه ما لقيت به، والشر يكفيك منه قل ما زاد. والخير تزداد منه ما لقيت به، والشر يكفيك منه.

الكرام، لا بد لكل جماعة من قائد يسوس أمرها ويعبر بها المضائق والمحن وتطيعه بالمعروف. والأمة الناجحة هي الأمة التي يقيض الله لها ولاة صالحين يرعون مصالحها وتسير خلفهم لما فيه خير الجماعة. وإن للقائد على قومه الطاعة في كل معروف، والنصح له، والتنبيه على الخطأ. وللجماعة على قائدها رعاية مصالحها، والعدل بين أفرادها، والتواضع لها. وليتذكر من يلي أمر الناس قول الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. مستمعينا، نسأل الله أن يجمع أمرنا على من يخشاه فينا ويبذل جهده في رعاية مصالحنا ويعبر بنا إلى بر الأمان في الدنيا والآخرة، ويعيننا على طاعته بالمعروف والنصح له. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا، ومن وليته أمرنا فوفقه للبر والعدل والإحسان والتقوى، وأعنا على طاعته فيما يرضيك، إنك على كل شيء قدير.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

حسدتنا العالم حسدتنا على ضيعتنا وشو ضيعتنا ورد وفي وخضرة ومي ما في أحلى من عيشتنا يا حياتي على ضيعتنا.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يبحث مع ترامب العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية وعالمية. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب خلال اتصال هاتفي صباح اليوم الثلاثاء العلاقات الثنائية إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية. وأكد أردوغان أهمية الاستفادة القصوى من الدبلوماسية في ظل التوتر بين إيران والولايات المتحدة، معربا عن أمله في استمرار المفاوضات ومؤكدا مواصلة تركيا دعم جهود السلام. كما أشار إلى أن تركيا وباكستان والسعودية أظهرت عبر توقيع اتفاقية الدفاع المشترك موقفا قويا لتحقيق الاستقرار الإقليمي وضمان الأمن. وتطرق أردوغان إلى تزايد ممارسات حكومة الاحتلال الإسرائيلي التي تستهدف الفلسطينيين، مؤكدا استمرار تركيا في دعم السلام الدائم في المنطقة وخطوات إعادة إعمار غزة. أردوغان يبحث مع بيرنهام العلاقات الثنائية وقضايا دولية. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان مع رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام خلال اتصال هاتفي مساء أمس الاثنين العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية. وهنى أردوغان بيرنهام بمنصبه الجديد معربا عن ثقته بتعزيز العلاقات التركية البريطانية، ومشيرا إلى التقدم الذي شهدته العلاقات عبر التعاون في مختلف المجالات خاصة الصناعات الدفاعية. وأكد أردوغان أهمية وثيقتي إطار الشراكة الاستراتيجية والشراكة الأمنية والدفاعية الموقعتين بين البلدين. كما أكد مواصلة تركيا وبريطانيا العمل المشترك لزيادة حجم التبادل التجاري وتوسيع نطاق الاستثمارات.

هرمز ومسار الهدنة الإيرانية الأمريكية. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي أمس الاثنين مسألة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة وآخر المستجدات المتعلقة بوقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة، وناقش الجانبان آخر ما وصلت إليه المفاوضات بشأن استمرار الهدنة واستدامتها إلى جانب ملف حرية الملاحة في مضيق هرمز، ويأتي ذلك في ظل استمرار الخلافات المتعلقة بأمن المضيق رغم مذكرة تفاهم وقعتها طهران وواشنطن في حزيران الماضي بشأن حرية الملاحة فيه. الشيباني يبحث مع باراك في إسطنبول العلاقات الثنائية وآخر المستجدات. بحث وزير الخارجية

المغتربين السوري أسعد الشيباني أمس الاثنين في مدينة إسطنبول التركية مع المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توماس باراك سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتناول اللقاء آخر المستجدات والتطورات الإقليمية إلى جانب أولويات التعافي الاقتصادي في سوريا، بما في ذلك استكمال رفع العقوبات ودفع عجلة إعادة الإعمار. ويأتي اللقاء بعد اجتماع جمع الشيباني وباراك في إسطنبول خلال حزيران الماضي لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الدولية والجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة. فيدان يبحث مع رئيسي حكومة وأقليم كردستان العراق تطورات المنطقة. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الاثنين خلال اتصالين هاتفيين مع رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور برزاني ورئيس الإقليم نجرفان برزاني آخر التطورات في المنطقة. ويأتي الاتصال بعد إعلان إقليم كردستان استهداف مكتب رئيس وزراء حكومة الإقليم ومقر إقامة مدير جهاز الأمن بطائرتين مسيرتين انطلقتا من إيران. وجرى خلال الاتصالات بحث التطورات الإقليمية في ظل استمرار تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران والتوترات المرتبطة بها في المنطقة. سوريا ومصر تبحثان التعاون الفني وتبادل الخبرات في مجالات التنمية الحضرية. بحث وزير الأشغال العامة والإسكان السوري مصطفى عبد الرزاق أمس الاثنين في القاهرة مع وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصرية راندا المنشاوي تعزيز التعاون في قطاعات الإسكان والتخطيط والتنمية العمرانية. وتناول اللقاء تبادل الخبرات في إنشاء وتطوير المدن والمجتمعات العمرانية وإدارة الأراضي والمرافق والبنى التحتية. كما زار عبد الرزاق مقر صندوق التنمية الحضرية المصري وبحث مع رئيس مجلس إدارة الصندوق خالد صديق تطوير التعاون الفني وفتح قنوات مؤسساتية لدعم جهود إعادة الإعمار والتعافي في سوريا. واطلع الوزير والوفد المرافق له على تجربة الصندوق في تطوير المناطق العشوائية والمتضررة وإعادة تأهيل المناطق الحضرية، فيما أكد الجانبان أهمية تبادل الخبرات ودراسة الاستفادة من التجربة المصرية في إعداد مشاريع تتناسب مع المناطق المتضررة في سوريا. وزير الدفاع التركي يستقبل رئيس الأركان السودانية في أنقرة. استقبل وزير الدفاع التركي يشار جولر أمس الاثنين رئيس هيئة أركان الجيش السوداني الفريق أول ياسر العطا في العاصمة أنقرة. جاء ذلك بحسب تدوينة لوزارة الدفاع التركية على منصة إنسوسيال التركية. وذكرت الوزارة أن جولر التقى العطا الذي وصل إلى أنقرة تلبية لدعوة من نظيره التركي سلجوق بيرقدار أوغلو. وأشارت إلى أن رئيس هيئة الأركان التركية بيرقدار أوغلو حضر اللقاء أيضا. وزارة الخارجية والمغتربين السورية تبحث مع منظمات المجتمع المدني في حلب سبل تعزيز التعاون. بحث مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين قتيبة قاديش ومحافظ حلب عزام الغريب أمس الاثنين 17 من آب مع ممثلين عن

0: عدد من منظمات المجتمع المدني في المحافظة سبل تعزيز التعاون والتنسيق، وناقش الاجتماع آخر المستجدات والتحديات التي تواجه المنظمات وآليات توحيد الجهود وتنسيق الأولويات بما يتوافق مع احتياجات محافظة حلب. ويأتي اللقاء ضمن جهود تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ودعم الاستجابة للاحتياجات المحلية. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درعي الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع

سوء التغذية، الأسباب والأعراض وسبل التدخل. يصف مصطلح سوء التغذية حالة صحية تنجم عن عدم حصول الفرد على كمية مناسبة من العناصر الغذائية، أو عن اختلال توازنها في نظامه الغذائي. ويشمل ذلك نقص التغذية عندما تقل المغذيات عن احتياجات الجسم، وزيادة الوزن والسمنة عندما تتجاوز هذه المغذيات احتياجاته. ويؤدي سوء التغذية إلى إضعاف جهاز المناعة والتأثير في نمو الأطفال وتطورهم، ويعد أكبر العوامل المساهمة في الإصابة بالأمراض وفق برنامج الأغذية العالمي. كما يعد نقص التغذية وحده سبباً أساسياً لما يقرب من نصف جميع وفيات الأطفال دون سن الخامسة. وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أظهر تقرير لليونيسيف صدر عام 2019 أن أكثر من 16 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية، وخاصة في البلدان المتضررة من النزاعات مثل سوريا واليمن والسودان وليبيا. وأضافت أن حوالي 11 مليونا من هؤلاء الأطفال يعانون من سوء التغذية المزمن أو الحاد، بينهم أكثر من 7 ملايين طفل يعانون من التقزم، و3.7 مليون يعانون من سوء التغذية الحاد. كما أشار التقرير إلى أن الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد يواجهون خطرا للوفاة يزيد بنحو 11 ضعفا مقارنة بأقرانهم ممن يتمتعون بتغذية جيدة.

ولكن ما أسباب سوء التغذية؟ تتعدد أسباب سوء التغذية وتتشابك في كثير من الأحيان، وتساهم فيها بشكل أساسي الأزمات الإنسانية الناجمة عن المجاعات والحروب والكوارث وتغير المناخ، والتي يجبر بموجبها الأفراد على اتباع أنظمة غذائية غير كافية. ارتفاع أسعار الغذاء وشح المواد الغذائية في المناطق التي تشهد حروبا ونزاعات مسلحة أو كوارث طبيعية. الفقر وصعوبة توفير الأغذية الغنية بالمغذيات. الإصابة بأمراض أو اضطرابات تعيق امتصاص العناصر الغذائية أو تحول دونه، مثل الداء الزلاقي الذي ترتبط الإصابة به بحساسية الجلوتين أو عدم تحمل اللاكتوز. اتباع نظام غذائي غير متوازن، بحيث يمد الجسم ببعض العناصر الغذائية ويحرم من عناصر أخرى.

تختلف أعراض سوء التغذية باختلاف نوع العنصر الغذائي الذي يعاني الجسم من نقصه ودرجة هذا النقص، ومن أبرزها ضعف العضلات وانخفاض الحالة المزاجية والتعب الشديد وانقطاع الدورة الشهرية وتساقط الشعر ومشاكل النمو لدى الأطفال. أما المضاعفات فقد تترتب على سوء التغذية مضاعفات خطيرة خاصة لدى الأطفال، إذ يمكن أن يؤدي إلى تأخر النمو الجسدي والعقلي ويحد من التطور المعرفي والتحصيل الدراسي، بما قد ينعكس على فرص الفرد التعليمية والاقتصادية مستقبلا. كما قد يتسبب نقص التغذية المزمن في التقزم الذي قد تصبح آثاره على النمو غير قابلة للعكس بعد مرحلة عمرية معينة، ويؤدي سوء التغذية كذلك إلى زيادة قابلية الأطفال للإصابة بالعدوى والأمراض بما فيها الالتهابات الرئوية والملاريا والإسهال والحصبة. وقد يؤثر أيضا في صحة الأمهات الحوامل وفي صحة أطفالهن ونموهم حتى قبل الولادة، ويرتبط بزيادة احتمال ولادة أطفال منخفضي الوزن. وفي الحالات الشديدة قد تتفاقم هذه المضاعفات لتؤدي إلى الوفاة. أشكال نقص التغذية: يمكن تقسيم حالات نقص التغذية إلى 4 أشكال أساسية وفقا لمنظمة الصحة العالمية. الهزال، وهو انخفاض الوزن بالنسبة إلى الطول، ويشير إلى فقدان الوزن الشديد نتيجة عدم الحصول على كمية كافية من الغذاء أو الإصابة بمرض قد يتسبب في فقدان الوزن. وقد يزيد الهزال في درجاته المتوسطة أو الشديدة خطر الوفاة لدى الأطفال، لكنه قابل للعلاج. التقزم، وهو قصر القامة بالنسبة للعمر، ويحدث بسبب نقص التغذية المزمن أو المتكرر، ويرتبط عادة بتدني الظروف الاجتماعية والاقتصادية وضعف صحة الأم وتغذيتها وتكرار الإصابة بالأمراض، إلى جانب نقص التغذية والرعاية المقدمة للرضع والأطفال في سنواتهم الأولى. نقص الوزن، وهو انخفاض الوزن بالنسبة إلى العمر، وقد يكون ناتجا عن التقزم أو الهزال أو كليهما معا. نقص المغذيات الدقيقة، وهو عدم حصول الجسم على ما يكفي من الفيتامينات والمعادن الأساسية التي يحتاج إليها للقيام بوظائفه الحيوية، بما في ذلك إنتاج الإنزيمات والهرمونات والمواد الضرورية للنمو والتطور بصورة سليمة. سبل التدخل: تتطلب مواجهة سوء التغذية اتباع نهج متكامل يجمع بين الوقاية والعلاج وتعزيز القدرة على الوصول إلى الغذاء الصحي والمتكامل. وتشمل أبرز سبل التدخل وفق برنامج الأغذية العالمي التركيز على الأيام 1000 الأولى بدءا من الحمل وحتى بلوغ الطفل عامه الثاني، باعتبارها مرحلة حاسمة للنمو والوقاية من الآثار طويلة الأمد لسوء التغذية. استهداف الفئات الأكثر عرضة للخطر، وخاصة الأطفال الصغار والنساء الحوامل والمرضعات نظرا إلى ارتفاع احتياجاتهم الغذائية. توفير الأغذية المتخصصة في حالات الطوارئ للوقاية من سوء التغذية ودعم تعافي المصابين به. تقديم المساعدات النقدية والقسائم الغذائية للأسر في المناطق التي تعمل فيها الأسواق لتمكينها من الحصول على أغذية صحية ومغذية. تعزيز نظم الغذاء والحماية الاجتماعية في البيئات المستقرة بما يضمن وصول السكان إلى الغذاء الكافي والمتكامل. دعم الإنتاج المحلي للأغذية ذات القيمة الغذائية العالية وتشجيع استهلاكها بما يعزز توافر الغذاء الصحي
واستدامة النظم الغذائية. تدعيم الأغذية الأساسية بالفيتامينات والمعادن للحد من نقص المغذيات الدقيقة. تعزيز التعاون بين الحكومات والشركاء في مجال التغذية لرصد الفئات الأكثر عرضة لسوء التغذية والاستجابة لاحتياجاتها. التدخل المبكر لحماية السكان من سوء التغذية خاصة في أثناء الأزمات الإنسانية. مستمعين الكرام، وقانا الله وإياكم سوء التغذية، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض. نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

من يوم

0: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.
1: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يبحث مع ترامب العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية وعالمية. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب خلال اتصال هاتفي صباح اليوم الثلاثاء العلاقات الثنائية إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية. وأكد أردوغان أهمية الاستفادة القصوى من الدبلوماسية في ظل التوتر بين إيران والولايات المتحدة، معربا عن أمله في استمرار المفاوضات، ومؤكدا مواصلة تركيا دعم جهود السلام. كما أشار إلى أن تركيا وباكستان والسعودية أظهرت عبر توقيع اتفاقية الدفاع المشترك موقفا قويا لتحقيق الاستقرار الإقليمي وضمان الأمن. وتطرق أردوغان إلى تزايد ممارسات حكومة الاحتلال الإسرائيلي التي تستهدف الفلسطينيين، مؤكدا استمرار تركيا في دعم السلام الدائم في المنطقة وخطوات إعادة إعمار غزة. أردوغان يبحث مع بيرنهام العلاقات الثنائية وقضايا دولية. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان مع رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام خلال اتصال هاتفي مساء أمس الاثنين العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية. وهنأ أردوغان بيرنهام بمنصبه الجديد معربا عن ثقته بتعزيز العلاقات التركية البريطانية، ومشيرا إلى التقدم الذي شهدته العلاقات عبر التعاون في مختلف المجالات خاصة الصناعات الدفاعية. وأكد أردوغان أهمية وثيقتي إطار الشراكة الاستراتيجية والشراكة الأمنية والدفاعية الموقعتين بين البلدين، كما أكد مواصلة تركيا وبريطانيا العمل المشترك لزيادة حجم التبادل التجاري وتوسيع نطاق الاستثمارات. فيدان وعراق جي يبحثان فتح مضيق هرمز ومسار الهدنة الإيرانية الأمريكية. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي أمس الاثنين مسألة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة وآخر المستجدات المتعلقة بوقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة. وناقش الجانبان آخر ما وصلت إليه المفاوضات بشأن استمرار الهدنة واستدامتها إلى جانب ملف حرية الملاحة في مضيق هرمز، ويأتي ذلك في ظل استمرار الخلافات المتعلقة بأمن المضيق رغم مذكرة تفاهم وقعتها طهران وواشنطن في حزيران الماضي بشأن حرية الملاحة فيه. الشيباني يبحث مع باراك في إسطنبول العلاقات الثنائية وآخر المستجدات. بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني أمس الاثنين في مدينة إسطنبول التركية مع المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توماس باراك سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتناول اللقاء آخر المستجدات والتطورات الإقليمية إلى جانب أولويات التعافي الاقتصادي في سوريا، بما في ذلك استكمال رفع العقوبات ودفع عجلة إعادة الإعمار. ويأتي اللقاء بعد اجتماع جمع الشيباني وباراك في إسطنبول خلال حزيران الماضي لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الدولية والجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة. فيدان يبحث مع رئيسي حكومة وأقليم كردستان العراق تطورات المنطقة. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الاثنين خلال اتصالين هاتفيين مع رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور برزاني ورئيس الإقليم نجرفان برزاني آخر التطورات في المنطقة. ويأتي الاتصال بعد إعلان إقليم كردستان استهداف مكتب رئيس وزراء حكومة الإقليم ومقر إقامة مدير جهاز الأمن بطائرتين مسيرتين انطلقتا من إيران. وجرى خلال الاتصالات بحث التطورات الإقليمية في ظل استمرار تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران والتوترات المرتبطة بها في المنطقة. سوريا ومصر تبحثان التعاون الفني وتبادل الخبرات في مجالات التنمية الحضرية. بحث وزير الأشغال العامة والإسكان السوري مصطفى عبد الرزاق أمس الاثنين في القاهرة مع وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصرية راندا المنشاوي تعزيز التعاون في قطاعات الإسكان والتخطيط والتنمية العمرانية. وتناول اللقاء تبادل الخبرات في إنشاء وتطوير المدن والمجتمعات العمرانية وإدارة الأراضي والمرافق والبنى التحتية. كما زار عبد الرزاق مقر صندوق التنمية الحضرية المصري وبحث مع رئيس مجلس إدارة الصندوق خالد صديق تطوير التعاون الفني وفتح قنوات مؤسساتية لدعم جهود إعادة الإعمار والتعافي في سوريا. واطلع الوزير والوفد المرافق له على تجربة الصندوق في تطوير المناطق العشوائية والمتضررة وإعادة تأهيل المناطق الحضرية، فيما أكد الجانبان أهمية تبادل الخبرات ودراسة الاستفادة من التجربة المصرية في إعداد مشاريع تتناسب مع المناطق المتضررة في سوريا. وزير الدفاع التركي يستقبل رئيس الأركان السودانية في أنقرة. استقبل وزير الدفاع التركي شار جولر أمس الاثنين رئيس هيئة أركان الجيش السوداني الفريق أول ياسر العطا في العاصمة أنقرة. جاء ذلك بحسب تدوينة لوزارة الدفاع التركية على منصة إنسوسيا التركية. وذكرت الوزارة أن جولر التقى العطا الذي وصل إلى أنقرة تلبية لدعوة من نظيره التركي سلجوق بيرقدار أوغلو. وأشارت إلى أن رئيس هيئة الأركان التركية بيرقدار أوغلو حضر اللقاء أيضا. وزارة الخارجية والمغتربين السورية تبحث مع منظمات المجتمع المدني في حلب سبل تعزيز التعاون. بحث مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين قتيبة قاديش ومحافظ حلب عزام الغريب أمس الاثنين السابعة عشر من آب مع ممثلين عن عدد من منظمات المجتمع المدني في المحافظة سبل تعزيز التعاون والتنسيق، وناقش الاجتماع آخر المستجدات والتحديات التي تواجه المنظمات وآليات توحيد الجهود وتنسيق الأولويات بما يتوافق مع احتياجات محافظة حلب. ويأتي اللقاء ضمن جهود تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ودعم الاستجابة للاحتياجات المحلية. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

خبيت قالوا استحى حبيت قالوا جنون زافيت.

心。

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يبحث مع ترامب العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية وعالمية. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب خلال اتصال هاتفي صباح اليوم الثلاثاء العلاقات الثنائية إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية. وأكد أردوغان أهمية الاستفادة القصوى من الدبلوماسية في ظل التوتر بين إيران

والولايات المتحدة معربا عن أمله في استمرار المفاوضات، ومؤكدا مواصلة تركيا دعم جهود السلام، كما أشار إلى أن تركيا وباكستان والسعودية أظهرت عبر توقيع اتفاقية الدفاع المشترك موقفا قويا لتحقيق الاستقرار الإقليمي وضمان الأمن. وتطرق أردوغان إلى تزايد ممارسات حكومة الاحتلال الإسرائيلي التي تستهدف الفلسطينيين، مؤكدا استمرار تركيا في دعم السلام الدائم في المنطقة وخطوات إعادة إعمار غزة. أردوغان يبحث مع بيرنهام العلاقات الثنائية وقضايا دولية. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان مع رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام خلال اتصال هاتفي مساء أمس الاثنين العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية. وهنأ أردوغان بيرنهام بمنصبه الجديد معربا عن ثقته بتعزيز العلاقات التركية البريطانية، ومشيرا إلى التقدم الذي شهدته العلاقات عبر التعاون في مختلف المجالات خاصة الصناعات الدفاعية. وأكد أردوغان أهمية وثيقتي إطار الشراكة الاستراتيجية والشراكة الأمنية والدفاعية الموقعتين بين البلدين، كما أكد مواصلة تركيا وبريطانيا العمل المشترك لزيادة حجم التبادل التجاري وتوسيع نطاق الاستثمارات. فيدان وعراق جي يبحثان فتح مضيق هرمز ومسار الهدنة الإيرانية الأمريكية. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي أمس الاثنين مسألة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة وآخر المستجدات المتعلقة بوقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة. وناقش الجانبان آخر ما وصلت إليه المفاوضات بشأن استمرار الهدنة واستدامتها إلى جانب ملف حرية الملاحة في مضيق هرمز، ويأتي ذلك في ظل استمرار الخلافات المتعلقة بأمن المضيق رغم مذكرة تفاهم وقعتها طهران وواشنطن في حزيران الماضي بشأن حرية الملاحة فيه. الشيباني يبحث مع باراك في إسطنبول العلاقات الثنائية وآخر المستجدات. بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني أمس الاثنين في مدينة إسطنبول التركية مع المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توماس باراك سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتناول اللقاء آخر المستجدات والتطورات الإقليمية إلى جانب أولويات التعافي الاقتصادي في سوريا بما في ذلك استكمال رفع العقوبات ودفع عجلة إعادة الإعمار. ويأتي اللقاء بعد اجتماع جمع الشيباني وباراك في إسطنبول خلال حزيران الماضي لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الدولية والجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة. فيدان يبحث مع رئيسي حكومة وأقليم كردستان العراق تطورات المنطقة. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الاثنين خلال اتصالين هاتفيين مع رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور برزاني ورئيس الإقليم نجرفان برزاني آخر التطورات في المنطقة. ويأتي الاتصال بعد إعلان إقليم كردستان استهداف مكتب رئيس وزراء حكومة الإقليم.

0: ومقر إقامة مدير جهاز الأمن بطائرتين مسيرتين انطلقتا من إيران. وجرى خلال الاتصالات بحث التطورات الإقليمية في ظل استمرار تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران والتوترات المرتبطة بها في المنطقة. سوريا ومصر تبحثان التعاون الفني وتبادل الخبرات في مجالات التنمية الحضرية. بحث وزير الأشغال العامة والإسكان السوري مصطفى عبد الرزاق أمس الاثنين في القاهرة مع وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصرية راندا المنشاوي تعزيز التعاون في قطاعات الإسكان والتخطيط والتنمية العمرانية. وتناول اللقاء تبادل الخبرات في إنشاء وتطوير المدن والمجتمعات العمرانية وإدارة الأراضي والمرافق والبنى التحتية. كما زار عبد الرزاق مقر صندوق التنمية الحضرية المصري وبحث مع رئيس مجلس إدارة الصندوق خالد صديق تطوير التعاون الفني وفتح قنوات مؤسساتية لدعم جهود إعادة الإعمار والتعافي في سوريا. واطلع الوزير والوفد المرافق له على تجربة الصندوق في تطوير المناطق العشوائية والمتضررة وإعادة تأهيل المناطق الحضرية، فيما أكد الجانبان أهمية تبادل الخبرات ودراسة الاستفادة من التجربة المصرية في إعداد مشاريع تتناسب مع المناطق المتضررة في سوريا. وزير الدفاع التركي يستقبل رئيس الأركان السودانية في أنقرة. استقبل وزير الدفاع التركي يشار جولر أمس الاثنين رئيس هيئة أركان الجيش السوداني الفريق أول ياسر العطا في العاصمة أنقرة. جاء ذلك بحسب تدوينة لوزارة الدفاع التركية على منصة إنسوسيال التركية. وذكرت الوزارة أن جولر التقى العطا الذي وصل إلى أنقرة تلبية لدعوة من نظيره التركي سلجوق برقدار أوغلو. وأشارت إلى أن رئيس هيئة الأركان التركية برقدار أوغلو حضر اللقاء أيضا. وزارة الخارجية والمغتربين السورية تبحث مع منظمات المجتمع المدني في حلب سبل تعزيز التعاون. بحث مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين قتيبة قاديش ومحافظ حلب عزام الغريب أمس الاثنين 17 آب مع ممثلين عن عدد من منظمات المجتمع المدني في المحافظة سبل تعزيز التعاون والتنسيق. وناقش الاجتماع آخر المستجدات والتحديات التي تواجه المنظمات وآليات توحيد الجهود وتنسيق الأولويات بما يتوافق مع احتياجات محافظة حلب. ويأتي اللقاء ضمن جهود تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ودعم الاستجابة للاحتياجات المحلية. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم. نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة.

سوريا تحضر رسمياً معرض إسطنبول للكتاب العربي وتشارك بجناح بطابع دمشقي.

تسجل سوريا حضورا رسميا للمرة الأولى في معرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي، بعد مشاركة قراء وكتاب ودور نشر من سوريا في نسخه السابقة، في خطوة ترى دمشق أنها تفتح بابا جديدا أمام حضورها الثقافي وشراكاتها الدولية. وتشارك وزارة الثقافة السورية بجناح خاص يتوسط المعرض الذي انطلقت نسخته 11 السبت 15 من آب تحت شعار الحكاية مستمرة، ويستمر حتى 23 من آب الجاري. ويعكس تصميم الجناح السوري في المعرض طابع البيت الدمشقي، ويعرض نماذج من الأزياء والمصنوعات اليدوية والحرف التي تتميز بها سوريا. وفي تصريح لوكالة الأناضول، قال نائب وزير الثقافة السوري سعد نعسان إن أهمية المشاركة تكمن في عودة سوريا للمشاركة في الفعاليات الثقافية عربيا ودوليا، وفتح بوابة جديدة أمام شراكات ثقافية في أنحاء العالم. وأضاف: سوريا كانت منطلقا للحضارات، واليوم تستعد أيضا لنشر هذه الحضارات في دول العالم كلها من خلال المشاركة بمعارض الكتاب وغيرها من الفعاليات الثقافية. وأوضح نعسان أن بلاده حاضرة في المعرض بمؤسساتها، وفي مقدمتها وزارة الثقافة عبر الهيئة العامة السورية للكتاب والمكتبة الوطنية. وأشار أن دور النشر السورية كانت تشارك في المعرض قبل إسقاط نظام البعث، مضيفا: سوريا بعد تحريرها بدأت هذه المشاركات، ويوجد العديد من دور النشر السورية المشاركة في المعرض، ونطمح لزيادة عدد المشاركات في المستقبل. وأشاد نعسان بعمق الروابط الثقافية بين سوريا وتركيا، معتبرا أن المشاركة في فعالية ثقافية بإسطنبول تشكل دافعا لتعزيز الثقافة المشتركة بين الشعبين. كما أعرب عن شكره للقائمين على المعرض وولاية إسطنبول والجهات التركية على حسن الضيافة.

من جانبه قال نائب المدير العام للمكتبات والمنشورات في وزارة الثقافة والسياحة التركية عبد الصمد طاش إن بلاده تدعم تنظيم الفعاليات الثقافية التي من شأنها تعزيز العلاقات مع سوريا، وأضاف أن تركيا

يواصل دعم سوريا في مرحلة ما بعد الحرب لتجاوز آثار الدمار المادي والمعنوي، معتبرا أن الجانب الثقافي هو المهم والأعمق والأكثر صعوبة. وقال طاش: من أجل عودة سوريا إلى مقوماتها الثقافية، ومن أجل إعادة ترميم ما تآكل وتضرر ثقافيا، فإننا كوزارة نبذل قصارى جهدنا لنقف إلى جانب أشقائنا السوريين كما كنا بالأمس. وأشار إلى أن وزارة الثقافة والسياحة التركية تعتزم تنظيم فعالية بعنوان إسطنبول ملتقى الحضارات على هامش المعرض، إلى جانب برنامج يجمع دور النشر واتحادات الناشرين بالقراء وخاصة الدارسين في تركيا والمهتمين باللغة العربية. كما يتضمن البرنامج ركن حقوق النشر والتأليف بهدف نقل الخبرات التركية إلى العاملين في قطاع النشر العربي ومكافحة انتهاكات حقوق النشر، فضلا عن أنشطة للترجمة بين التركية والعربية. ومن بين الفعاليات أيضا برنامج الأدب التركي باللغة العربية الذي يتناول آثار الأدب العربي في نظيره التركي. بدوره قال ياسين أقطاي المستشار السابق للرئيس التركي إن استضافة إسطنبول معرضا للكتاب العربي أمر طبيعي في ظل وجود أعداد كبيرة من العرب عموما والسوريين خصوصا في تركيا. وأضاف أن السوريين وجدوا الأمان في تركيا بعد أن دمرت الحرب بلادهم، معتبرا أن إحياء الأوطان يمر عبر الكتاب والثقافة والذاكرة. وتابع: معرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي يعد أكبر معرض عربي للكتاب في العالم خارج البلاد العربية، مشيرا إلى وجود ما بين 7 و8 ملايين عربي في تركيا بين مواطنين وضيوف وفق تقديره. وقال أقطاي: الثقافة العربية صارت جزءا من ثقافة الأتراك، وثقافة الأتراك ستكون جزءا من ثقافة العرب، ومعا سيبنون وسينشئون المستقبل الجديد إن شاء الله. ومن المنتظر أن يستقبل المعرض هذا العام أكثر من 120,000 زائر بمشاركة أكثر من 300 دار نشر من أكثر من 30 دولة في مركز أوراسيا للمعارض والفنون بمنطقة ينيقابي في إسطنبول. وينظم المعرض من قبل اتحاد الصحافة والنشر والجمعية الدولية لناشري الكتاب العربي والاتحاد التركي لمهنة الطباعة والنشر، ويحظى المعرض باعتماد اتحاد الناشرين العرب الذي يتخذ من القاهرة مقرا له، ويسعى لأن يكون نقطة التقاء للعاملين في مجالات النشر الثقافي والأوساط الأكاديمية، كما يوفر مساحة للطلاب الدارسين في تركيا والأكاديميين والتربويين والقراء والكتاب والصحفيين والباحثين من جنسيات مختلفة والمهتمين باللغة العربية. وضمن فعالياته يجتمع ناشرون وكتاب وأكاديميون ومترجمون ومصممو جرافيك وممثلون عن قطاع النشر في قسم حقوق النشر والترجمة لبحث مشاريع جديدة وحقوق النشر وفرص التعاون الدولي.

مستمعينا الكرام، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يبحث مع ترامب العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية وعالمية. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب خلال اتصال هاتفي صباح اليوم الثلاثاء العلاقات الثنائية إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية. وأكد أردوغان أهمية الاستفادة القصوى من الدبلوماسية في ظل التوتر بين إيران والولايات المتحدة، معربا عن أمله في استمرار المفاوضات ومؤكدا مواصلة تركيا دعم جهود السلام. كما أشار إلى أن تركيا وباكستان والسعودية أظهرت عبر توقيع اتفاقية الدفاع المشترك موقفا قويا لتحقيق الاستقرار الإقليمي وضمان الأمن. وتطرق أردوغان إلى تزايد ممارسات حكومة الاحتلال الإسرائيلي التي تستهدف الفلسطينيين، مؤكدا استمرار تركيا في دعم السلام الدائم في المنطقة وخطوات إعادة إعمار غزة. أردوغان يب

أبحث مع بيرنهام العلاقات الثنائية وقضايا دولية. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان مع رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام خلال اتصال هاتفي مساء أمس الاثنين العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية، وهنأ أردوغان بيرنهام بمنصبه الجديد معربا عن ثقته بتعزيز العلاقات التركية البريطانية، ومشيرا إلى التقدم الذي شهدته العلاقات عبر التعاون في مختلف المجالات خاصة الصناعات الدفاعية. وأكد أردوغان أهمية وثيقتي إطار الشراكة الاستراتيجية والشراكة الأمنية والدفاعية الموقعتين بين البلدين، كما أكد مواصلة تركيا وبريطانيا العمل المشترك لزيادة حجم التبادل التجاري وتوسيع نطاق الاستثمارات.

صديق هرمز ومسار الهدنة الإيرانية الأمريكية. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي أمس الاثنين مسألة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة وآخر المستجدات المتعلقة بوقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة، وناقش الجانبان آخر ما وصلت إليه المفاوضات بشأن استمرار الهدنة واستدامتها إلى جانب ملف حرية الملاحة في مضيق هرمز. ويأتي ذلك في ظل استمرار الخلافات المتعلقة بأمن المضيق رغم مذكرة تفاهم وقعتها طهران وواشنطن في حزيران الماضي بشأن حرية الملاحة فيه. الشيباني يبحث مع باراك في إسطنبول العلاقات الثنائية وآخر المستجدات. بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني أمس الاثنين في مدينة إسطنبول التركية مع المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توماس باراك سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتناول اللقاء آخر المستجدات والتطورات الإقليمية إلى جانب أولويات التعافي الاقتصادي في سوريا بما في ذلك استكمال رفع العقوبات ودفع عجلة إعادة الإعمار. ويأتي اللقاء بعد اجتماع جمع الشيباني وباراك في إسطنبول خلال حزيران الماضي لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الدولية والجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة. فيدان يبحث مع رئيسي حكومة وأقليم كردستان العراق تطورات المنطقة. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الاثنين خلال اتصالين هاتفيين مع رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور برزاني ورئيس الإقليم نجرفان برزاني آخر التطورات في المنطقة. ويأتي الاتصال بعد إعلان إقليم كردستان استهداف مكتب رئيس وزراء حكومة الإقليم ومقر إقامة مدير جهاز الأمن بطائرتين مسيرتين انطلقتا من إيران. وجرى خلال الاتصالات بحث التطورات الإقليمية في ظل استمرار تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران والتوترات المرتبطة بها في المنطقة. سوريا ومصر تبحثان التعاون الفني وتبادل الخبرات في مجالات التنمية الحضرية. بحث وزير الأشغال العامة والإسكان السوري مصطفى عبد الرزاق

0: أمس الاثنين في القاهرة مع وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصرية راندا المنشاوي تعزيز التعاون في قطاعات الإسكان والتخطيط والتنمية العمرانية. وتناول اللقاء تبادل الخبرات في إنشاء وتطوير المدن والمجتمعات العمرانية وإدارة الأراضي والمرافق والبنى التحتية، كما زار عبد الرزاق مقر صندوق التنمية الحضرية المصري، وبحث مع رئيس مجلس إدارة الصندوق خالد صديق تطوير التعاون الفني وفتح قنوات مؤسساتية لدعم جهود إعادة الإعمار والتعافي في سوريا. واطلع الوزير والوفد المرافق له على تجربة الصندوق في تطوير المناطق العشوائية والمتضررة وإعادة تأهيل المناطق الحضرية، فيما أكد الجانبان أهمية تبادل الخبرات ودراسة الاستفادة من التجربة المصرية في إعداد مشاريع تتناسب مع المناطق المتضررة في سوريا. وزير الدفاع التركي يستقبل رئيس الأركان السودانية في أنقرة. استقبل وزير الدفاع التركي شار جولر أمس الاثنين رئيس هيئة أركان الجيش السوداني الفريق أول ياسر العطا في العاصمة أنقرة. جاء ذلك بحسب تدوينة لوزارة الدفاع التركية على منصة إنسوسيال التركية. وذكرت الوزارة أن جولر التقى العطا الذي وصل إلى أنقرة تلبية لدعوة من نظيره التركي سلجوق بيرقدار أوغلو. وأشارت إلى أن رئيس هيئة الأركان التركية بيرقدار أوغلو حضر اللقاء أيضا. وزارة الخارجية والمغتربين السورية تبحث مع منظمات المجتمع المدني في حلب سبل تعزيز التعاون. بحث مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين قتيبة قاديش ومحافظ حلب عزام الغريب أمس الاثنين 17 آب مع ممثلين عن عدد من منظمات المجتمع المدني في المحافظة سبل تعزيز التعاون والتنسيق. وناقش الاجتماع آخر المستجدات والتحديات التي تواجه المنظمات وآليات توحيد الجهود وتنسيق الأولويات بما يتوافق مع احتياجات محافظة حلب. ويأتي اللقاء ضمن جهود تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ودعم الاستجابة للاحتياجات المحلية. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم. نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. قف في رسوم المستجاب.

الباب وحي أكناف المصلى. قف في رسوم المستجاب وحي أكناف المصلى. فالجوسق الميمون فالسقيا بها فالنهر أعلى. تلك المنازل والملاعب لا أراها الله محلى. تلك المنازل والملاعب لا أراها الله محلى. أوطنتها زمن الصبا وجعلت منبج لي محلا. حرم الوقوف بها علي وكان قبل اليوم حلا. حرم الوقوف بها علي وكان قبل اليوم حلا. حيث التفت رأيت ماء سابحا وسكنت ظلا. حيث التفت رأيت ماء سابحا وسكنت ظلا. ترى دار وادي عين قاصر منزلا رحبا مطلا. وتحل بالجسر الجنان وتسكن الحصن المعلى. تجلو عرائسه لنا هزج الذباب إذا تجلى. وإذا نزلنا بالسواجير اجتنينا العيش سهلا. وإذا نزلنا بالسواجير اجتنينا العيش سهلا. والماء يفصل بين زهر الروض في الشطين فصلا. كبساط وشي جردت أيدي القيون عليه نصلا. كبساط وشي جردت أيدي القيون عليه نصلا.

من كان سر بما عراني فليمض ضرا وهزلا. من كان سر بما عراني فليمت ضرا وهزلا. لم أخل فيما نابني من أن أعز وأن أجلى. رعت القلوب مهابة وملأتها فضلا ونبلا. رعت القلوب مهابة وملأتها فضلا ونبلا. ما غض مني حادث والقرم قرم حيث حلا. ما غض مني حادث والقرم قرم حيث حلا. أنا حللت فإنما يدعوني السيف المحلى. فلئن خلصت فإنني شرق العدا طفلا وكهلا. ما كنت إلا السيف زاد على صروف الدهر صقلا. ما كنت إلا السيف زاد على صروف الدهر صقلا. ولئن قتلت فإنما موت الكرام الصيد قتلا. ولئن قتلت فإنما موت الكرام الصيد قتلا. لا يشمتن بموتنا إلا فتى يفنى ويبلى. فإذا تيقن أنه في إثرنا رحلا فرحلا. فليله عن ذاك السرور فإنما يبلى ونبلى. فليله عن ذاك السرور فإنما يبلى ونبلى. يغتر بالدنيا الجهول وليس في الدنيا مملا. يغتر بالدنيا الجهول وليس في الدنيا مملا. أبو فراس الحارث بن سعيد بن حمدان.

fikir billiye alacaksak sahar للي بين حواجبك غفوة نهر

كلك فرني حسنك يا بنفسك وانت وحدك دوختني.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يبحث مع ترامب العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية وعالمية. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب خلال اتصال هاتفي صباح اليوم الثلاثاء العلاقات الثنائية إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية. وأكد أردوغان أهمية الاستفادة القصوى من الدبلوماسية في ظل التوتر بين إيران والولايات المتحدة، معربا عن أمله في استمرار المفاوضات ومؤكدا مواصلة تركيا دعم جهود السلام. كما أشار إلى أن تركيا وباكستان والسعودية أظهرت عبر توقيع اتفاقية الدفاع المشترك موقفا قويا لتحقيق الاستقرار الإقليمي وضمان الأمن. وتطرق أردوغان إلى تزايد ممارسات حكومة الاحتلال الإسرائيلي التي تستهدف الفلسطينيين، مؤكدا استمرار تركيا في دعم السلام الدائم في المنطقة وخطوات إعادة إعمار غزة. أردوغان يبحث مع بيرنهام العلاقات الثنائية وقضايا دولية. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان مع رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام خلال اتصال هاتفي مساء أمس الاثنين العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية. وهنأ أردوغان بيرنهام بمنصبه الجديد معربا عن ثقته بتعزيز العلاقات التركية البريطانية، ومشيرا إلى التقدم الذي شهدته العلاقات عبر التعاون في مختلف المجالات خاصة الصناعات الدفاعية. وأكد أردوغان أهمية وثيقتي إطار الشراكة الاستراتيجية والشراكة الأمنية والدفاعية الموقعتين بين البلدين، كما أكد مواصلة تركيا وبريطانيا العمل المشترك لزيادة حجم التبادل التجاري وتوسيع نطاق الاستثمارات. فيدان وعراق جي يبحثان فتح مضيق هرمز ومسار الهدنة الإيرانية الأمريكية. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي أمس الاثنين مسألة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة وآخر المستجدات المتعلقة بوقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة. وناقش الجانبان آخر ما وصلت إليه المفاوضات بشأن استمرار الهدنة واستدامتها إلى جانب ملف حرية الملاحة في مضيق هرمز، ويأتي ذلك في ظل استمرار الخلافات المتعلقة بأمن المضيق رغم مذكرة تفاهم وقعتها طهران وواشنطن في حزيران الماضي بشأن حرية الملاحة فيه. الشيباني يبحث مع باراك في إسطنبول العلاقات الثنائية وآخر المستجدات. بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني أمس الاثنين في مدينة إسطنبول التركية مع المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توماس باراك سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتناول اللقاء آخر المستجدات والتطورات الإقليمية إلى جانب أولويات التعافي الاقتصادي في سوريا، بما في ذلك استكمال رفع العقوبات ودفع عجلة إعادة الإعمار. ويأتي اللقاء بعد اجتماع جمع الشيباني وباراك في إسطنبول خلال حزيران الماضي لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الدولية والجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة. فيدان يبحث مع رئيسي حكومة وأقليم كردستان العراق تطورات المنطقة. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الاثنين خلال اتصالين هاتفيين مع رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور برزاني ورئيس الإقليم نجرفان برزاني آخر التطورات في المنطقة. ويأتي الاتصال بعد إعلان إقليم كردستان استهداف مكتب رئيس وزراء حكومة الإقليم ومقر إقامة مدير جهاز الأمن بطائرتين مسيرتين انطلقتا من إيران. وجرى خلال الاتصالات بحث التطورات الإقليمية في ظل استمرار تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران والتوترات المرتبطة بها في المنطقة. سوريا ومصر تبحثان التعاون الفني وتبادل الخبرات في مجالات التنمية الحضرية. بحث وزير الأشغال العامة والإسكان السوري مصطفى عبد الرزاق أمس الاثنين في القاهرة مع وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصرية راندا المنشاوي تعزيز التعاون في قطاعات الإسكان والتخطيط والتنمية العمرانية. وتناول اللقاء تبادل الخبرات في إنشاء وتطوير المدن والمجتمعات العمرانية وإدارة الأراضي والمرافق والبنى التحتية. كما زار عبد الرزاق مقر صندوق التنمية الحضرية المصري وبحث مع رئيس مجلس إدارة الصندوق خالد صديق تطوير التعاون الفني وفتح قنوات

مؤسسات مؤسساتية لدعم جهود إعادة الإعمار والتعافي في سوريا. واطلع الوزير والوفد المرافق له على تجربة الصندوق في تطوير المناطق العشوائية والمتضررة وإعادة تأهيل المناطق الحضرية، فيما أكد الجانبان أهمية تبادل الخبرات ودراسة الاستفادة من التجربة المصرية في إعداد مشاريع تتناسب مع المناطق المتضررة في سوريا. وزير الدفاع التركي يستقبل رئيس الأركان السودانية في أنقرة. استقبل وزير الدفاع التركي شار جولر أمس الاثنين رئيس هيئة أركان الجيش السوداني الفريق أول ياسر العطا في العاصمة أنقرة. جاء ذلك بحسب تدوينة لوزارة الدفاع التركية على منصة إنسوسيا التركية. وذكرت الوزارة أن جولر التقى العطا الذي وصل إلى أنقرة تلبية لدعوة

0: الأركان التركية بإقدار أوغلو حضر اللقاء أيضا. وزارة الخارجية والمغتربين السورية تبحث مع منظمات المجتمع المدني في حلب سبل تعزيز التعاون. بحث مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين قتيبة قاديش ومحافظ حلب عزام الغريب أمس الاثنين 17 آب مع ممثلين عن عدد من منظمات المجتمع المدني في المحافظة سبل تعزيز التعاون والتنسيق، وناقش الاجتماع آخر المستجدات والتحديات التي تواجه المنظمات وآليات توحيد الجهود وتنسيق الأولويات بما يتوافق مع احتياجات محافظة حلب. ويأتي اللقاء ضمن جهود تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ودعم الاستجابة للاحتياجات المحلية. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يبحث مع ترامب العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية وعالمية. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب خلال اتصال هاتفي صباح اليوم الثلاثاء العلاقات الثنائية إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية. وأكد أردوغان أهمية الاستفادة القصوى من الدبلوماسية في ظل التوتر بين إيران والولايات المتحدة، معربا عن أمله في استمرار المفاوضات ومؤكدا مواصلة تركيا دعم جهود السلام. كما أشار إلى أن تركيا وباكستان والسعودية أظهرت عبر توقيع اتفاقية الدفاع المشترك موقفا قويا لتحقيق الاستقرار الإقليمي وضمان الأمن. وتطرق أردوغان إلى تزايد ممارسات حكومة الاحتلال الإسرائيلي التي تستهدف الفلسطينيين، مؤكدا استمرار تركيا في دعم السلام الدائم في المنطقة وخطوات إعادة إعمار غزة. أردوغان يبحث مع بيرنهام العلاقات الثنائية وقضايا دولية. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان مع رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام خلال اتصال هاتفي مساء أمس الاثنين العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية. وهنأ أردوغان بيرنهام بمنصبه الجديد معربا عن ثقته بتعزيز العلاقات التركية البريطانية، ومشيرا إلى التقدم الذي شهدته العلاقات عبر التعاون في مختلف المجالات خاصة الصناعات الدفاعية. وأكد أردوغان أهمية وثيقتي إطار الشراكة الاستراتيجية والشراكة الأمنية والدفاعية الموقعتين بين البلدين، كما أكد مواصلة تركيا وبريطانيا العمل المشترك لزيادة حجم التبادل التجاري وتوسيع نطاق الاستثمارات. فيدان وعراق جي يبحثان فتح مضيق هرمز ومسار الهدنة الإيرانية الأمريكية. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال اتصال هاتفي مع

أناظيري الإيراني عباس عراقجي أمس الاثنين مسألة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة وآخر المستجدات المتعلقة بوقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة، وناقش الجانبان آخر ما وصلت إليه المفاوضات بشأن استمرار الهدنة واستدامتها إلى جانب ملف حرية الملاحة في مضيق هرمز، ويأتي ذلك في ظل استمرار الخلافات المتعلقة بأمن المضيق رغم مذكرة تفاهم وقعتها طهران وواشنطن في حزيران الماضي بشأن حرية الملاحة فيه. الشيباني يبحث مع باراك في إسطنبول العلاقات الثنائية وآخر المستجدات. بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني أمس الاثنين في مدينة إسطنبول التركية مع المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توماس باراك سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتناول اللقاء آخر المستجدات والتطورات الإقليمية إلى جانب أولويات التعافي الاقتصادي في سوريا بما في ذلك استكمال رفع العقوبات ودفع عجلة إعادة الإعمار. ويأتي اللقاء بعد اجتماع جمع الشيباني وباراك في إسطنبول خلال حزيران الماضي لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الدولية والجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة. فيدان يبحث مع رئيسي حكومة وأقليم كردستان العراق تطورات المنطقة. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الاثنين خلال اتصالين هاتفيين مع رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور برزاني ورئيس الإقليم نجرفان برزاني آخر التطورات في المنطقة. ويأتي الاتصال بعد إعلان إقليم كردستان استهداف مكتب رئيس وزراء حكومة الإقليم ومقر إقامة مدير جهاز الأمن بطائرتين مسيرتين انطلقتا من إيران. وجرى خلال الاتصالات بحث التطورات الإقليمية في ظل استمرار تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران والتوترات المرتبطة بها في المنطقة. سوريا ومصر تبحثان التعاون الفني وتبادل الخبرات في مجالات التنمية الحضرية. بحث وزير الأشغال العامة والإسكان السوري مصطفى عبد الرزاق أمس الاثنين في القاهرة مع وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصرية راندا المنشاوي تعزيز التعاون في قطاعات الإسكان والتخطيط والتنمية العمرانية، وتناول اللقاء تبادل الخبرات في إنشاء وتطوير المدن والمجتمعات العمرانية وإدارة الأراضي والمرافق والبنى التحتية. كما زار عبد الرزاق مقر صندوق التنمية الحضرية المصري وبحث مع رئيس مجلس إدارة الصندوق خالد صديق تطوير التعاون الفني وفتح قنوات مؤسساتية لدعم جهود إعادة الإعمار والتعافي في سوريا. واطلع الوزير والوفد المرافق له على تجربة الصندوق في تطوير المناطق العشوائية والمتضررة وإعادة تأهيل المناطق الحضرية، فيما أكد الجانبان أهمية تبادل الخبرات ودراسة الاستفادة من التجربة المصرية في إعداد مشاريع تتناسب مع المناطق المتضررة في سوريا. وزير الدفاع التركي يستقبل رئيس الأركان السودانية في أنقرة. استقبل وزير الدفاع التركي شار جولر أمس الاثنين رئيس هيئة أركان الجيش السوداني
الفريق أول ياسر العطا.

0: في العاصمة أنقرة. جاء ذلك بحسب تدوينة لوزارة الدفاع التركية على منصة إنسوسيا التركية. وذكرت الوزارة أن جولر التقى العطا الذي وصل إلى أنقرة تلبية لدعوة من نظيره التركي سلجوق بيرقدار أوغلو. وأشارت إلى أن رئيس هيئة الأركان التركية بيرقدار أوغلو حضر اللقاء أيضا. وزارة الخارجية والمغتربين السورية تبحث مع منظمات المجتمع المدني في حلب سبل تعزيز التعاون. بحث مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين قتيبة قاديش ومحافظ حلب عزام الغريب أمس الاثنين 17 آب مع ممثلين عن عدد من منظمات المجتمع المدني في المحافظة سبل تعزيز التعاون والتنسيق. وناقش الاجتماع آخر المستجدات والتحديات التي تواجه المنظمات وآليات توحيد الجهود وتنسيق الأولويات بما يتوافق مع احتياجات محافظة حلب. ويأتي اللقاء ضمن جهود تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ودعم الاستجابة للاحتياجات المحلية. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم. نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما.
2: ومنسعد المختار ليش هيك؟ بقول لك يا ابني الدنيا هيك، ولك لا نحن عاملينها هيك.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة أخبار الرياضة. نتائج مثيرة في الجولة الأولى من الدوري التركي الممتاز.

شهدت الجولة الأولى من الدوري التركي الممتاز لكرة القدم نتائج مثيرة، حيث استهل بشكطاش مشواره بالفوز على أيوبسبور بهدف دون رد سجله فاتسلاف تشيرني في الدقيقة 25، بينما تغلب بشاك شهير على كوجالسبور بهدفين دون رد سجلهما كريستوفر أوبيري في الدقيقة 14 وإلدور شومرودوف في الدقيقة 72. وفي مفاجأة الجولة خسر فنربهجي أمام جنشار بريليجي بهدفين لهدف رغم تقدمه بهدف أندرسون تاليسكا في الدقيقة 13 قبل أن يدرك فرانكو تونجيا التعادل في الدقيقة 37 ويسجل أولغان أولغون هدف الفوز في الدقيقة 56. وتعادل طرابزونسبور مع قاسم باشا بهدف لمثله في الظهور الأول لمحمد صلاح مع طرابزونسبور، حيث تقدم نواه سافيليو في الدقيقة 43 وعادل أدريان بنيديتشاك من ركلة جزاء في الدقيقة 55، فيما شارك صلاح بديلا في الدقيقة 58. وخطف ريزاسبور الفوز من قونياسبور بهدف دون رد سجله كاظم لاتشي من ركلة جزاء في الدقيقة 97. وحقق أمدسبور فوزا كبيرا على أردروم سبور بثلاثة أهداف دون رد سجل هدفين منهما ضياء سبع في الدقيقتين 53 و62 وغوك هانجول في الدقيقة 70. وخطف سامسون سبور تعادلا مثيرا من جوستبا بثلاثة أهداف لمثلها في مباراة شهدت 6 أهداف وركلة جزاء مهدورة، حيث سجل لسامسون ماريوس مواندي المادجي وإيميري كلينش وجليل يوكسل، فيما أحرز لجوستابي أليكس ماتوس وسينكلير أرمسترونغ وإفكام بكير أوغلو.

الكاميرون تتوج بلقب أمم إفريقيا للسيدات للمرة الأولى، والجزائر تحصد البرونزية. توج منتخب الكاميرون بلقب كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026 في المغرب للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على ملاوي بثلاثة أهداف دون رد في المباراة النهائية التي أقيمت في الرباط. وحسمت الكاميرون المباراة خلال الشوط الأول بعدما سجلت ماري جيزيل فاين جاهمانجا الهدفين الأول والثالث في الدقيقتين 23 من الوقت بدل الضائع، وأضافت ناعومي إيتو الهدف الثاني في الدقيقة 29 لتحافظ الكاميرون على

تقدمها حتى النهاية. وفي مباراة تحديد المركز الثالث حصدت الجزائر الميدالية البرونزية بعد فوزها على المغرب بركلات الترجيح بثلاثة أهداف مقابل هدفين عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لمثله. وتقدم المغرب عبر كوثر أزراف في الدقيقة 37 قبل أن تدرك لينا بوساحة التعادل للجزائر في الدقيقة 83. واحتكم المنتخبان إلى ركلات الترجيح بعد إهدار المغربية نهيلة بنزينة ركلة جزاء في الدقيقة 7 من الوقت بدل الضائع. وتألقت الحارسة الجزائرية إنغازي كولاوي بتصديها لركلتين قبل أن يحسم المنتخب الجزائري الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

توج لانس بلقب كأس السوبر الفرنسي 2026 للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على باريس سان جيرمان بهدف دون رد على ملعب بولار ديليسس وسجل فلوريان توفان هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 32 بعدما تلقى تمريرة من ماتيو أودول داخل منطقة الجزاء، وأكمل لانس المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 39 بعد طرد كيليان أنطونيو، لكنه حافظ على تقدمه رغم الضغط الباريسي، وألغى حكم الفيديو هدفا لباريس سان جيرمان سجله فابيان رويز في الدقيقة 77 بداعي التسلل قبل أن يتلقى باريس ضربة بطرد نونو مينديز في الدقيقة 87. وشهدت المباراة مشاركة السعودي سعود عبد الحميد والجزائري ياسين تطراوي أساسيين مع لانس ليحققا أول تتويج لهما بلقب السوبر الفرنسي.

توج أرسنال بلقب الدرع الخيرية الإنجليزية للمرة 18 في تاريخه بعد فوزه على مانشستر سيتي بثلاثة أهداف دون رد الأحد 16 من آب على ملعب برينسيبالي في العاصمة الويلزية كارديف. وافتتح ريكاردو كالافيوري التسجيل لأرسنال بعد نحو 24 ثانية فقط، وأضاف كاي هافيرتز الهدف الثاني في الدقيقة 28 قبل أن يختتم مارتن أوديغارد الثلاثية في الدقيقة 48. وحاول مانشستر سيتي العودة إلى المباراة، لكن تألق حارس أرسنال ديفيد رايا حافظ على نظافة شباك فريقه، فيما لم ينجح دخول المصري عمر مرموش في الشوط الثاني في تغيير النتيجة. ويعد اللقب أول ألقاب أرسنال في الموسم الجديد، كما أنه 18 للفريق في تاريخ الدرع الخيرية بعد آخر تتويج له بالبطولة عام 2023. إنتر ميامي يخسر أمام ناشفيل برباعية وميسي يهدر ركلة جزاء. تلقى إنتر ميامي خسارة قاسية أمام ناشفيل بأربعة أهداف لهدف الأحد 16 من آب ضمن الجولة 19 من الدوري الأمريكي لكرة القدم. وتقدم ناشفيل بهدف أندي نجار في الدقيقة 17 قبل أن يهدر ليونيل ميسي ركلة جزاء لإنتر ميامي في الدقيقة 23، ثم صنع هدف التعادل لزميله تيلاسكو سيغوفيا في الدقيقة 3 من الوقت بدل الضائع للشوط الأول. وفي الشوط الثاني حسم ناشفيل المباراة بثلاثة أهداف متتالية، سجل هدفين منهما هاني مختار في الدقيقتين 49 و55 وسام سويردج في الدقيقة 63 لتنتهي المباراة بأربعة أهداف لهدف. وبهذا الفوز عزز ناشفيل صدارته برصيد 43 نقطة، بينما تجمد رصيد إنتر ميامي عند 38 نقطة في المركز الثاني.

الجولة الأولى من الدوري السعودي تنطلق بقوة. النصر والهلال والأهلي يبدأون بالانتصار. شهدت الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين انطلاقة قوية، حيث استهل النصر حملة الدفاع على لقبه بالفوز على الفتح بثلاثة أهداف دون رد، سجلها أنجيليو جابرييل في الدقيقة 37 وجواو فيليكس في الدقيقة 40 وسامو كوستا في الدقيقة 73 في غياب كريستيانو رونالدو. وحقق الهلال فوزا مثيرا على الفيصلي بأربعة أهداف لهدفين، حيث سجل كريم بنزيما ومالكوم وروبن نيفز ثلاثة أهداف للهلال في الشوط الأول، قبل أن يقلص الفيصلي الفارق بهدفين لألكسندر ميندي وثيو بوجوندا، ثم عاد نيفز وسجل الهدف الرابع من ركلة جزاء في الدقيقة 82. واستهل الأهلي مشواره بالفوز على الدرعية بهدف دون رد سجله الوافد الجديد إدوارد سبيرستيان في الدقيقة 24 وفي بقية النتائج تعادل الاتحاد مع الخلود بهدف لمثله، حيث سجل يوسف نصيري للاتحاد وجوليان دومينيغيز للخلود، وطرد مدافع الاتحاد دانيلو في الدقيقة 58، وتعادل التعاون مع الخليج دون أهداف، فيما فاز القادسية على الشباب بثلاثة أهداف لهدف، والحزم على أبها بهدفين لهدف.

أهلي حلب يتوجوا بكأس سوريا لكرة السلة للمرة 12 في تاريخه. توج أهلي حلب بلقب كأس سوريا لكرة السلة للمرة 12 في تاريخه بعد فوزه على حمص الفداء بنتيجة 69 نقطة مقابل 62 في المباراة النهائية التي أقيمت على أرضية صالة الفيحاء الرياضية بدمشق، وحسم أهلي حلب اللقاء بفارق 7 نقاط ليعزز رقمه القياسي كأكثر الأندية تتويجا بالبطولة. وكان الأهلي قد بلغ النهائي بعد انسحاب النواعير، فيما تأهل حمص الفداء بعد فوزه على الحرية في نصف النهائي 78 نقطة مقابل 45.

مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يبحث مع ترامب العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية وعالمية. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب خلال اتصال هاتفي صباح اليوم الثلاثاء العلاقات الثنائية إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية. وأكد أردوغان أهمية الاستفادة القصوى من الدبلوماسية في ظل التوتر بين إيران والولايات المتحدة، معربا عن أمله في استمرار المفاوضات ومؤكدا مواصلة تركيا دعم جهود السلام. كما أشار إلى أن تركيا وباكستان والسعودية أظهرت عبر توقيع اتفاقية الدفاع المشترك موقفا قويا لتحقيق الاستقرار الإقليمي وضمان الأمن. وتطرق أردوغان إلى تزايد ممارسات حكومة الاحتلال الإسرائيلي التي تستهدف الفلسطينيين، مؤكدا استمرار تركيا في دعم السلام الدائم في المنطقة وخطوات إعادة إعمار غزة. أردوغان يبحث مع بيرنهام العلاقات الثنائية وقضايا دولية. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان مع رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام خلال اتصال هاتفي مساء أمس الاثنين العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية. وهنى أردوغان بيرنهام بمنصبه الجديد معربا عن ثقته بتعزيز العلاقات التركية البريطانية، ومشيرا إلى التقدم الذي شهدته العلاقات عبر التعاون في مختلف المجالات خاصة الصناعات الدفاعية. وأكد أردوغان أهمية وثيقتي إطار الشراكة الاستراتيجية والشراكة الأمنية والدفاعية الموقعتين بين البلدين، كما أكد مواصلة تركيا وبريطانيا العمل المشترك لزيادة حجم التبادل التجاري وتوسيع نطاق الاستثمارات.

ضيق هرمز ومسار الهدنة الإيرانية الأمريكية. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي أمس الاثنين مسألة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة وآخر المستجدات المتعلقة بوقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة، وناقش الجانبان آخر ما وصلت إليه المفاوضات بشأن استمرار الهدنة واستدامتها إلى جانب ملف حرية الملاحة في مضيق هرمز. ويأتي ذلك في ظل استمرار الخلافات المتعلقة بأمن المضيق رغم مذكرة تفاهم وقعتها طهران وواشنطن في حزيران الماضي بشأن حرية الملاحة فيه. الشيباني يبحث مع باراك في إسطنبول العلاقات الثنائية وآخر المستجدات. بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني أمس الاثنين في مدينة إسطنبول التركية مع المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توماس باراك سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتناول اللقاء آخر المستجدات والتطورات الإقليمية إلى جانب أولويات التعافي الاقتصادي في سوريا بما في ذلك استكمال رفع العقوبات ودفع عجلة إعادة الإعمار. ويأتي اللقاء بعد اجتماع جمع الشيباني وباراك في إسطنبول خلال حزيران الماضي لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الدولية والجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة. فيدان يبحث مع رئيسي حكومة وأقليم كردستان العراق تطورات المنطقة. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الاثنين خلال اتصالين هاتفيين مع رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور برزاني ورئيس الإقليم نجرفان برزاني آخر التطورات في المنطقة. ويأتي الاتصال بعد إعلان إقليم كردستان استهداف مكتب رئيس وزراء حكومة الإقليم ومقر إقامة مدير جهاز الأمن بطائرتين مسيرتين انطلقتا من إيران. وجرى خلال الاتصالات بحث التطورات الإقليمية في ظل استمرار تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران والتوترات المرتبطة بها في المنطقة. سوريا ومصر تبحثان التعاون الفني وتبادل الخبرات في مجالات التنمية الحضرية. بحث وزير الأشغال العامة والإسكان السوري مصطفى عبد الرزاق أمس الاثنين في القاهرة مع وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصرية راندا المنشاوي تعزيز التعاون في قطاعات الإسكان والتخطيط والتنمية العمرانية. وتناول اللقاء تبادل الخبرات في إنشاء وتطوير المدن والمجتمعات العمرانية وإدارة الأراضي والمرافق والبنى التحتية. كما زار عبد الرزاق مقر صندوق التنمية الحضرية المصري وبحث مع رئيس مجلس إدارة الصندوق خالد صديق تطوير التعاون الفني وفتح قنوات مؤسساتية لدعم جهود إعادة الإعمار والتعافي في سوريا. واطلع الوزير والوفد المرافق له على تجربة الصندوق في تطوير المناطق العشوائية والمتضررة وإعادة تأهيل المناطق الحضرية، فيما أكد الجانبان أهمية تبادل الخبرات ودراسة الاستفادة من التجربة المصرية في إعداد مشاريع تتناسب مع المناطق المتضررة في سوريا.
وزير الدفاع التركي يستقبل رئيس الأركان السودانية في أنقرة. استقبل وزير الدفاع التركي شار جولر أمس الاثنين رئيس هيئة أركان الجيش السوداني الفريق أول ياسر العطا في العاصمة أنقرة. جاء ذلك بحسب تدوينة لوزارة الدفاع التركية على منصة إنسوسيال التركية. وذكرت الوزارة أن جولر التقى العطا الذي وصل إلى أنقرة تلبية لدعوة من نظيره التركي سلجوق بيرقدار أوغلو. وأشارت إلى أن رئيس هيئة الأركان التركية بيرقدار أوغلو حضر اللقاء أيضا. وزارة الخارجية والمغتربين السورية تبحث مع منظمات المجتمع المدني في

0: حلب سبل تعزيز التعاون. بحث مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين قتيبة قاديش ومحافظ حلب عزام الغريب أمس الاثنين 17 آب مع ممثلين عن عدد من منظمات المجتمع المدني في المحافظة سبل تعزيز التعاون والتنسيق، وناقش الاجتماع آخر المستجدات والتحديات التي تواجه المنظمات وآليات توحيد الجهود وتنسيق الأولويات بما يتوافق مع احتياجات محافظة حلب. ويأتي اللقاء ضمن جهود تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ودعم الاستجابة للاحتياجات المحلية. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: قانون تعزيز التضامن الوطني خطوة مهمة لمستقبل تركيا. رحب رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الثلاثاء 18 آب بدخول قانون تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي حيز التنفيذ، معتبرا إياه خطوة مهمة من أجل مستقبل تركيا الآمن والمزدهر. وقال أردوغان: إن القانون أقره البرلمان بدعم 467 نائبا من أصل 600، واصفا ذلك بأنه نموذج لتوافق تاريخي. وأكد مواصلة إدارة المسار وفق القانون وبإشراف المؤسسات المعنية وبما يراعي مختلف الحساسيات لدى الشعب التركي. وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت القانون الذي أقره البرلمان الاثنين الماضي ضمن مسار تركيا بلا إرهاب، وينص القانون وفق نصه على إجراءات تتعلق بتأجيل التحقيقات والمحاكمات وتنفيذ الأحكام بحق عناصر تنظيم PKK الإرهابي بعد التثبت من إنهاء التنظيم وجوده الفعلية وتسليم أسلحته وذخائره. الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مطار أبو الظهور العسكري بإدلب. شن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر الثلاثاء 18 آب 4 غارات جوية على مطار أبو الظهور العسكري المهجور في ريف محافظة إدلب شمالية سوريا وفق مصادر محلية. وأوضحت المصادر أن الغارات نفذت قرابة الساعة 3 فجرا بالتوقيت المحلي دون ورود معلومات حتى الآن عن سقوط قتلى أو جرحى. وقد أدانت وزارة الخارجية السورية الغارات الجوية التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على المطار، ووصفتها بالعدوان غير المبرر والانتهاك الصارخ لسيادة سوريا ووحدة أراضيها. وأكدت الوزارة أن استمرار هذه الاعتداءات منذ 8 من كانون الأول عام 2024 يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، وحملت الاحتلال مسؤولية التصعيد، ودعت سوريا المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى إدانة الغارات واتخاذ موقف حازم تجاه الانتهاكات المتكررة للسيادة السورية، مؤكدة مواصلة الدفاع عن حقوقها ومصالحها الوطنية بالوسائل المشروعة. من جهته، اعتبر المبعوث الأمريكي إلى سوريا توماس برك أن الغارات على قاعدة أبو الظهور تمثل تصعيدا غير ضروري لا يخدم الاستقرار الإقليمي. وأكد باراك أن الحكومة السورية لم تتبنى موقفا عدوانيا تجاه الاحتلال، مشددا على أن ضبط النفس والحوار الدبلوماسي يمثلان المسار الأكثر إيجابية لتحقيق خفض تصعيد مستدام في المنطقة.

فيدان يجري مباحثات هاتفية مع نظيريه القطري والسوري. أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الثلاثاء 18 آب مباحثات مع نظيريه القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني والسوري أسعد الشيباني، تناولت عدة قضايا. جاء ذلك في اتصالين هاتفيين منفصلين بحسب ما ذكرته مصادر في وزارة الخارجية التركية. وأوضحت المصادر أن فيدان بحث مع آل ثاني الأوضاع في مضيق هرمز، فيما تناول مع الشيباني آخر التطورات في المنطقة، ولم تذكر المصادر تفاصيل أكثر حول فحوى المباحثات. الحكم على وسيم الأسد بالإعدام. قضت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق الثلاثاء 18 آب بإعدام وسيم الأسد ومصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة بعد إدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق السوريين خلال عهد النظام البائد. وجاء الحكم خلال الجلسة السادسة من المحاكمة التي ترأسها القاضي فخر الدين العريان بحضور أعضاء من الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية وممثلين عن منظمات قانونية وإنسانية دولية. وأوضح القاضي أن المحكمة ثبت لديها تورط مجموعة مسلحة تابعة للمتهم في الهجوم على محل تجاري في جرمانة واختطاف مالكه، إضافة إلى التورط في عمليات اختطاف وقتل مواطنين سوريين في مناطق عدة. وأدين وسيم الأسد بجناية القتل العمد لأكثر من شخص وجرائم التعذيب بوصفها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وصدر بحقه حكم بالإعدام مع مصادرة أمواله لصالح الخزانة العامة. رئيس الشؤون الدينية التركي يلتقي وزير الأوقاف السوري. التقى رئيس الشؤون الدينية التركي صافي أرباغوش الثلاثاء 18 آب وزير الأوقاف السوري محمد أبو الخير شكري في العاصمة أنقرة. وأفادت رئاسة الشؤون الدينية التركية في بيان بأن أرباغوش التقى في مقرها وزير الأوقاف السوري محمد أبو الخير شكري والوفد المرافق له. وحضر اللقاء من الجانب التركي نائب رئيس الشؤون الدينية فاتح محمد قراجة والمدير العام للعلاقات الخارجية أنصاري يانتورك.

0: وزارة الداخلية السورية تعلن القبض على قيادي بارز في تنظيم داعش الإرهابي. أعلنت وزارة الداخلية السورية الثلاثاء 18 من آب إلقاء القبض على قيادي بارز في تنظيم داعش الإرهابي خلال عملية أمنية في منطقة منبجابري في حلب، بالتعاون بين قوى الأمن الداخلي وجهاز الاستخبارات العامة والشركاء الدوليين. وقالت الوزارة إن المقبوض عليه هو حمزة عبد الله محمد الملقب بأبي جهاد المهاجر، والمصنف أحد القياديين العسكريين البارزين في التنظيم. وأوضحت أنه شغل منصب العسكري العام لولاية الشام في التنظيم، كما تولى سابقا منصب نائب العسكري العام ومسؤولية ما تسمى ولاية إدلب. وأكدت الوزارة أن العملية تأتي ضمن الجهود المستمرة لملاحقة قيادات وخلايا داعش الإرهابي وتفكيك شبكاته ومنع إعادة تنظيم صفوفه وتهديد أمن المواطنين واستقرار البلاد. وزارة التربية السورية تصدر نتائج امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والإعدادي. وزارة التربية السورية تصدر نتائج امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية لعام 2025-2026. أصدرت وزارة التربية والتعليم السورية الثلاثاء 18 من آب نتائج امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية للعام الدراسي 2025-2026. وأوضحت الوزارة أن 432,549 طالبا وطالبة تقدموا للامتحانات، بينهم 419,817 طالبا وطالبة في شهادة التعليم الأساسي، وبلغت نسبة النجاح 65.5% للطلاب النظاميين و43% للطلاب الأحرار. كما تقدم 12,732 طالبا وطالبة لامتحانات الإعدادية الشرعية، وبلغت نسبة النجاح 84.2%، فيما حصل 468 طالبا وطالبة على العلامة التامة. نبارك لأبنائنا الناجحين ونتمنى لهم مزيدا من التقدم والنجاح. مستمعي الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: قانون تعزيز التضامن الوطني خطوة مهمة لمستقبل تركيا. رحب رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الثلاثاء 18 آب بدخول قانون تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي حيز التنفيذ، معتبرا إياه خطوة مهمة من أجل مستقبل تركيا الآمن والمزدهر. وقال أردوغان: إن القانون أقره البرلمان بدعم 467 نائبا من أصل 600، واصفا ذلك بأنه نموذج لتوافق تاريخي، وأكد مواصلة إدارة المسار وفق القانون وبإشراف المؤسسات المعنية وبما يراعي مختلف الحساسيات لدى الشعب التركي. وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت القانون الذي أقره البرلمان الاثنين الماضي ضمن مسار تركيا بلا إرهاب، وينص القانون وفق نصه على إجراءات تتعلق بتأجيل التحقيقات والمحاكمات وتنفيذ الأحكام بحق عناصر تنظيم PKK الإرهابي بعد التثبت من إنهاء التنظيم وجوده الفعلية وتسليم أسلحته وذخائره. الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مطار أبو الظهور العسكري بإدلب. شن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر الثلاثاء 18 آب 4 غارات جوية على مطار أبو الظهور العسكري المهجور في ريف محافظة إدلب شمالية سوريا وفق مصادر محلية. وأوضحت المصادر أن الغارات نفذت قرابة الساعة 3 فجرا بالتوقيت المحلي دون ورود معلومات حتى الآن عن سقوط قتلى أو جرحى. وقد أدانت وزارة الخارجية السورية الغارات الجوية التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على المطار، ووصفتها بالعدوان غير المبرر والانتهاك الصارخ لسيادة سوريا ووحدة أراضيها. وأكدت الوزارة أن استمرار هذه الاعتداءات منذ 8 من كانون الأول عام 2024 يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، وحملت الاحتلال مسؤولية التصعيد، ودعت سوريا المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى إدانة الغارات واتخاذ موقف حازم تجاه الانتهاكات المتكررة للسيادة السورية، مؤكدة مواصلة الدفاع عن حقوقها ومصالحها الوطنية بالوسائل المشروعة. من جهته اعتبر المبعوث الأمريكي إلى سوريا توماس برك أن الغارات على قاعدة أبو الظهور تمثل تصعيدا غير ضروري لا يخدم الاستقرار الإقليمي. وأكد برك أن الحكومة السورية لم تتبنى موقفا عدوانيا تجاه الاحتلال، مشددا على أن ضبط النفس والحوار الدبلوماسي يمثلان المسار الأكثر إيجابية لتحقيق خفض تصعيد مستدام في المنطقة. فيدان يجري مباحثات هاتفية مع نظيريه القطري والسوري. أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الثلاثاء 18 آب مباحثات مع نظيريه القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني والسوري أسعد الشيباني، تناولت عدة قضايا. جاء ذلك في اتصالين هاتفيين منفصلين بحسب ما ذكرته مصادر في وزارة الخارجية التركية. وأوضحت المصادر أن فيدان بحث مع آل ثاني الأوضاع في مضيق هرمز، فيما تناول مع الشيباني آخر التطورات في المنطقة، ولم تذكر المصادر تفاصيل أكثر حول فحوى المباحثات. الحكم على وسيم الأسد بالإعدام. قضت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق الثلاثاء 18 آب بإعدام وسيم الأسد ومصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة بعد إدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق السوريين خلال عهد النظام البائد. وجاء الحكم خلال الجلسة 6 من المحاكمة التي ترأسها القاضي فخر الدين العريان بحضور أعضاء من الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية وممثلين عن منظمات قانونية وإنسانية دولية. وأوضح القاضي أن المحكمة ثبت لديها تورط مجموعة مسلحة تابعة للمتهم في الهجوم على محل تجاري في جرمانة واختطاف مالكه، إضافة إلى التورط في عمليات اختطاف وقتل مواطنين سوريين في مناطق عدة. وأدين وسيم الأسد بجناية القتل العمد لأكثر من شخص وجرائم التعذيب بوصفها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وصدر بحقه حكم بالإعدام مع مصادرة أمواله لصالح الخزانة العامة. رئيس الشؤون الدينية التركي يلتقي وزير الأوقاف السوري. التقى رئيس الشؤون الدينية التركي صافي أرباغوش الثلاثاء 18 آب وزير الأوقاف السوري محمد أبو الخير شكري في العاصمة أنقرة. وأفادت رئاسة الشؤون الدينية التركية في بيان بأن أرباغوش التقى في مقرها وزير الأوقاف السوري محمد أبو الخير شكري والوفد المرافق له. وحضر اللقاء من الجانب التركي نائب رئيس الشؤون الدينية فاتح محمد قراجة والمدير العام للعلاقات الخارجية أنصاري يانتورك. وزارة الداخلية السورية تعلن القبض على قيادي بارز في تنظيم داعش الإرهابي. أعلنت وزارة الداخلية السورية الثلاثاء 18 آب إلقاء القبض على قيادي بارز في تنظيم داعش الإرهابي خلال عملية أمنية في منطقة منبجة بريف حلب بالتعاون بين قوى الأمن الداخلي وجهاز الاستخبارات العامة والشركاء الدوليين. وقالت الوزارة إن المقبوض عليه هو حمزة عبد الله محمد الملقب بأبي جهاد المهاجر والمصنف أحد القياديين العسكريين البارزين في التنظيم. وأوضحت أنه شغل منصب العسكري العام لولاية الشام في التنظيم، كما تولى سابقا منصب نائب العسكري العام ومسؤولية ما تسمى ولاية إدلب. وأكدت الوزارة أن العملية تأتي ضمن الجهود المستمرة لملاحقة قيادات وخلايا داعش الإرهابي وتفكيك شبكاته ومنع إعادة تنظيم صفوفه وتهديد أمن المواطنين واستقرار البلاد. وزارة التربية السورية تصدر نتائج امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية لعام 2025-2026. أصدرت وزارة التربية والتعليم السورية الثلاثاء 18 آب نتائج امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية للعام الدراسي 2025-2026. وأوضحت الوزارة أن 432,549 طالبا وطالبة تقدموا للامتحانات، بينهم 419,817 طالبا وطالبة في شهادة التعليم الأساسي، وبلغت نسبة النجاح 65.5% للطلاب النظاميين و43% للطلاب الأحرار، كما تقدم 12,732 طالبا وطالبة لامتحانات الإعدادية الشرعية، وبلغت نسبة النجاح 84.2% فيما حصل 468 طالبا وطالبة على العلامة التامة. نبارك لأبنائنا الناجحين ونتمنى لهم مزيدا من التقدم والنجاح. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على

على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة.

سوريا تحضر رسمياً معرض إسطنبول للكتاب العربي وتشارك بجناح بطابع دمشقي.

تسجل سوريا حضوراً رسمياً للمرة الأولى في معرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي، بعد مشاركة قراء وكتاب ودور نشر من سوريا في نسخه السابقة، في خطوة ترى دمشق أنها تفتح باباً جديداً أمام حضورها الثقافي وشراكاتها الدولية. وتشارك وزارة الثقافة السورية بجناح خاص يتوسط المعرض الذي انطلقت نسخته 11 السبت 15 من آب تحت شعار الحكاية مستمرة، ويستمر حتى 23 من آب الجاري. ويعكس تصميم الجناح السوري في المعرض طابع البيت الدمشقي، ويعرض نماذج من الأزياء والمصنوعات اليدوية والحرف التي تتميز بها سوريا. وفي تصريح لوكالة الأناضول، قال نائب وزير الثقافة السوري سعد نعسان إن أهمية المشاركة تكمن في عودة سوريا للمشاركة في الفعاليات الثقافية عربياً ودولياً، وفتح بوابة جديدة أمام شراكات ثقافية في أنحاء العالم. وأضاف: سوريا كانت منطلقاً للحضارات، واليوم تستعد أيضاً لنشر هذه الحضارات في دول العالم كلها من خلال المشاركة بمعارض الكتاب وغيرها من الفعاليات الثقافية. وأوضح نعسان أن بلاده حاضرة في المعرض بمؤسساتها، وفي مقدمتها وزارة الثقافة عبر الهيئة العامة السورية للكتاب والمكتبة الوطنية. وأشار أن دور النشر السورية كانت تشارك في المعرض قبل إسقاط نظام البعث، مضيفاً: سوريا بعد تحريرها بدأت هذه المشاركات، ويوجد العديد من دور النشر السورية المشاركة في المعرض، ونطمح لزيادة عدد المشاركات في المستقبل. وأشاد نعسان بعمق الروابط الثقافية بين سوريا وتركيا، معتبرا أن المشاركة في فعالية ثقافية بإسطنبول تشكل دافعاً لتعزيز الثقافة المشتركة بين الشعبين، كما أعرب عن شكره للقائمين على المعرض وولاية إسطنبول والجهات التركية على حسن الضيافة.

من جانبه قال نائب المدير العام للمكتبات والمنشورات في وزارة الثقافة والسياحة التركية عبد الصمد طاش إن بلاده تدعم تنظيم الفعاليات الثقافية التي من شأنها تعزيز العلاقات مع سوريا، وأضاف أن تركيا تواصل دعم سوريا في مرحلة ما بعد الحرب لتجاوز آثار الدمار المادي والمعنوي، معتبرا أن الجانب الثقافي هو المهم والأعمق والأكثر صعوبة. وقال طاش من أجل عودة سوريا إلى مقوماتها الثقافية ومن أجل إعادة ترميم ما تآكل وتضرر ثقافيا، فإننا كوزارة نبذل قصارى جهدنا لنقف إلى جانب أشقائنا السوريين كما كنا بالأمس. وأشار إلى أن وزارة الثقافة والسياحة التركية تعتزم تنظيم فعالية بعنوان إسطنبول ملتقى الحضارات على هامش المعرض، إلى جانب برنامج يجمع دور النشر واتحادات الناشرين بالقراء وخاصة الدارسين في تركيا والمهتمين باللغة العربية. كما يتضمن البرنامج ركن حقوق النشر والتأليف بهدف نقل الخبرات التركية إلى العاملين في قطاع النشر العربي ومكافحة انتهاكات حقوق النشر، فضلا عن أنشطة للترجمة بين التركية والعربية. ومن بين الفعاليات أيضا برنامج الأدب التركي باللغة العربية الذي يتناول آثار الأدب العربي في نظيره التركي. بدوره قال ياسين أقطاي المستشار السابق للرئيس التركي إن استضافة إسطنبول معرضا للكتاب العربي أمر طبيعي في ظل وجود أعداد كبيرة من العرب عموما والسوريين خصوصا في تركيا. وأضاف أن السوريين وجدوا الأمان في تركيا بعد أن دمرت الحرب بلادهم، معتبرا أن إحياء الأوطان يمر عبر الكتاب والثقافة والذاكرة. وتابع معرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي يعد أكبر معرض عربي للكتاب في العالم خارج البلاد العربية، مشيرا إلى وجود ما بين 7 و8 ملايين عربي في تركيا بين مواطنين وضيوف وفق تقديره. وقال أقطاي الثقافة العربية صارت جزءا من ثقافة الأتراك، وثقافة الأتراك ستكون جزءا من ثقافة العرب، ومعا سيبنون وسينشئون المستقبل الجديد إن شاء الله. ومن المنتظر أن يستقبل المعرض هذا العام أكثر من 120,000 زائر بمشاركة أكثر من 300 دار نشر من أكثر من 30 دولة في مركز أوراسيا للمعارض والفنون بمنطقة ينيقابي في إسطنبول. وينظم المعرض من قبل اتحاد الصحافة والنشر والجمعية الدولية لناشري الكتاب العربي والاتحاد التركي لمهنة الطباعة والنشر، ويحظى المعرض باعتماد اتحاد الناشرين العرب الذي يتخذ من القاهرة مقرا له، ويسعى لأن يكون نقطة التقاء للعاملين في مجالات النشر الثقافي والأوساط الأكاديمية، كما يوفر مساحة للطلاب الدارسين في تركيا والأكاديميين والتربويين والقراء والكتاب والصحفيين والباحثين من جنسيات مختلفة والمهتمين باللغة العربية. وضمن فعالياته يجتمع ناشرون وكتاب وأكاديميون ومترجمون ومصممو جرافيك وممثلون عن قطاع النشر في قسم حقوق النشر والترجمة لبحث مشاريع جديدة وحقوق النشر وفرص التعاون الدولي.

مستمعينا الكرام، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نزار.
1: ايوه رفيق رشيد.
0: خي الله يرضى عليك، ما بقى تحط لي جرايد لا على تختي ولا تحت تختي اذا بتريدها.
1: ليه
0: لانه بيجيبوا صراصيره، ودي خي ما بقى تحط لي كل يوم كل.

جوه البلد والباقيين مفرطين كل شوي في بلد.

أهلا بالشباب الطيب. أهلا هيدي خي القصة طويلة بدورها خيي.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: قانون تعزيز التضامن الوطني خطوة مهمة لمستقبل تركيا. رحب رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الثلاثاء 18 من آب بدخول قانون تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي حيز التنفيذ، معتبرا إياه خطوة مهمة من أجل مستقبل تركيا الآمن والمزدهر. وقال أردوغان: إن القانون أقره البرلمان بدعم 467 نائبا من أصل 600، واصفا ذلك بأنه نموذج لتوافق تاريخي، وأكد مواصلة إدارة المسار وفق القانون وبإشراف المؤسسات المعنية وبما يراعي مختلف الحساسيات لدى الشعب التركي. وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت القانون الذي أقره البرلمان الاثنين الماضي ضمن مسار تركيا بلا إرهاب، وينص القانون وفق نصه على إجراءات تتعلق بتأجيل التحقيقات والمحاكمات وتنفيذ الأحكام بحق عناصر تنظيم PKK الإرهابي بعد التثبت من إنهاء التنظيم وجوده الفعلية وتسليم أسلحته وذخائره. الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مطار أبو الظهور العسكري بإدلب. شن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر الثلاثاء 18 من آب 4 غارات جوية على مطار أبو الظهور العسكري المهجور في ريف محافظة إدلب شمالية سوريا وفق مصادر محلية. وأوضحت المصادر أن الغارات نفذت قرابة الساعة 3 فجرا بالتوقيت المحلي دون ورود معلومات حتى الآن عن سقوط قتلى أو جرحى. وقد أدانت وزارة الخارجية السورية الغارات الجوية التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على المطار، ووصفتها بالعدوان غير المبرر والانتهاك الصارخ لسيادة سوريا ووحدة أراضيها. وأكدت الوزارة أن استمرار هذه الاعتداءات منذ 8 من كانون الأول عام 2024 يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، وحملت الاحتلال مسؤولية التصعيد، ودعت سوريا المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى إدانة الغارات واتخاذ موقف حازم تجاه الانتهاكات المتكررة للسيادة السورية، مؤكدة مواصلة الدفاع عن حقوقها ومصالحها الوطنية بالوسائل المشروعة. من جهته اعتبر المبعوث الأمريكي إلى سوريا توماس براك أن الغارات على قاعدة أبو الظهور تمثل تصعيدا غير ضروري لا يخدم الاستقرار الإقليمي. وأكد براك أن الحكومة السورية لم تتبنى موقفا عدوانيا تجاه الاحتلال، مشددا على أن ضبط النفس والحوار الدبلوماسي يمثلان المسار الأكثر إيجابية لتحقيق خفض تصعيد مستدام في المنطقة. فيدان يجري مباحثات هاتفية مع نظيريه القطري والسوري. أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الثلاثاء 18 من آب مباحثات مع نظيريه القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني والسوري أسعد الشيباني، تناولت عدة قضايا. جاء ذلك في اتصالين هاتفيين منفصلين بحسب ما ذكرته مصادر في وزارة الخارجية التركية. وأوضحت المصادر أن فيدان بحث مع آل ثاني الأوضاع في مضيق هرمز، فيما تناول مع الشيباني آخر التطورات في المنطقة، ولم تذكر المصادر تفاصيل أكثر حول فحوى المباحثات. الحكم على وسيم الأسد بالإعدام. قضت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق الثلاثاء 18 آب بإعدام وسيم الأسد ومصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة بعد إدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق السوريين خلال عهد النظام البائد. وجاء الحكم خلال الجلسة 6 من المحاكمة التي ترأسها القاضي فخر الدين العريان بحضور أعضاء من الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية وممثلين عن منظمات قانونية وإنسانية دولية. وأوضح القاضي أن المحكمة ثبت لديها تورط مجموعة مسلحة تابعة للمتهم في الهجوم على محل تجاري في جرمانة واختطاف مالكه، إضافة إلى التورط في عمليات اختطاف وقتل مواطنين سوريين في مناطق عدة. وأدين وسيم الأسد بجناية القتل العمد لأكثر من شخص وجرائم التعذيب بوصفها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وصدر بحقه حكم بالإعدام مع مصادرة أمواله لصالح الخزانة العامة. رئيس الشؤون الدينية التركي يلتقي وزير الأوقاف السوري. التقى رئيس الشؤون الدينية التركي صافي أرباغوش الثلاثاء 18 آب وزير الأوقاف السوري محمد أبو الخير شكري في العاصمة أنقرة. وأفادت رئاسة الشؤون الدينية التركية في بيان بأن أرباغوش التقى في مقرها وزير الأوقاف السوري محمد أبو الخير شكري والوفد المرافق له. وحضر اللقاء من الجانب التركي نائب رئيس الشؤون الدينية فاتح محمد قراجة والمدير العام للعلاقات الخارجية أنصاري ينتورك. وزارة الداخلية السورية تعلن القبض على قيادي بارز في تنظيم داعش الإرهابي. أعلنت وزارة الداخلية السورية الثلاثاء 18 آب إلقاء القبض على قيادي بارز في تنظيم داعش الإرهابي خلال عملية أمنية في منطقة منبجة بريف حلب بالتعاون بين قوى الأمن الداخلي وجهاز الاستخبارات العامة والشركاء الدوليين. وقالت الوزارة إن المقبوض عليه هو حمزة عبد الله محمد الملقب بأبي جهاد المهاجر والمصنف أحد القياديين العسكريين البارزين في التنظيم. وأوضحت أنه شغل منصب العسكري العام لولاية الشام في التنظيم، كما تولى سابقا منصب نائب العسكري العام ومسؤولية ما تسمى ولاية إدلب. وأكدت الوزارة أن العملية تأتي ضمن الجهود المستمرة لملاحقة قيادات وخلايا داعش الإرهابي وتفكيك شبكاته ومنع إعادة تنظيم صفوفه وتهديد أمن المواطنين واستقرار البلاد. وزارة التربية السورية تصدر نتائج امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية لعام 2025-2026. أصدرت وزارة التربية والتعليم السورية الثلاثاء 18 آب نتائج امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية للعام الدراسي 2025-2026. وأوضحت الوزارة أن 432,549 طالبا وطالبة تقدموا للامتحانات، بينهم 419,817 طالبا وطالبة في شهادة التعليم الأساسي، وبلغت نسبة النجاح 65.5% للطلاب النظاميين و43% للطلاب الأحرار، كما تقدم 12,732 طالبا وطالبة لامتحانات الإعدادية الشرعية، وبلغت نسبة النجاح 84.2%، فيما حصل 468 طالبا وطالبة على العلامة التامة. نبارك لأبنائنا الناجحين ونتمنى لهم مزيدا من التقدم والنجاح. مستمعي الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب.

ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. قف في رسوم المستجاب.

قف في رسوم المستجاب وحي أكناف المصلى. قف في رسوم المستجاب وحي أكناف المصلى. فالجوسق الميمون فالسقيا بها فالنهر أعلى. تلك المنازل والملاعب لا أراها الله محلى. تلك المنازل والملاعب لا أراها الله محلى. أوطنتها زمن الصبا وجعلت منبج لي محلا. حرم الوقوف بها علي وكان قبل اليوم حلا. حرم الوقوف بها علي وكان قبل اليوم حلا. حيث التفت رأيت ماء سابحا وسكنت ظلا. حيث التفت رأيت ماء سابحا وسكنت ظلا. ترى دار وادي عين قاصر منزلا رحبا مطلا. وتحل بالجسر الجنان وتسكن الحصن المعلى. تجلو عرائسه لنا هزج الذباب إذا تجلى. وإذا نزلنا بالسواجير اجتنينا العيش سهلا. وإذا نزلنا بالسواجير اجتنينا العيش سهلا. والماء يفصل بين زهر الروض في الشطين فصلا. كبساط وشي جردت أيدي القيون عليه نصلا. كبساط وشي جردت أيدي القيون عليه نصلا.

من كان سر بما عراني فليمض ضرا وهزلا. من كان سر بما عراني فليمت ضرا وهزلا. لم أخل فيما نابني من أن أعز وأن أجلى. رعت القلوب مهابة وملأتها فضلا ونبلا. رعت القلوب مهابة وملأتها فضلا ونبلا. ما غض مني حادث والقرم قرم حيث حلا. ما غض مني حادث والقرم قرم حيث حلا. أنا حللت فإنما يدعوني السيف المحلى. فلئن خلصت فإنني شرق العدا طفلا وكهلا. ما كنت إلا السيف زاد على صروف الدهر صقلا. ما كنت إلا السيف زاد على صروف الدهر صقلا. ولئن قتلت فإنما موت الكرام الصيد قتلا. ولئن قتلت فإنما موت الكرام الصيد قتلا. لا يشمتن بموتنا إلا فتى يفنى ويبلى. فإذا تيقن أنه في إثرنا رحلا فرحلا. فليله عن ذاك السرور فإنما يبلى ونبلى. فليله عن ذاك السرور فإنما يبلى ونبلى. يغتر بالدنيا الجهول وليس في الدنيا مملا. يغتر بالدنيا الجهول وليس في الدنيا مملا. أبو فراس الحارث بن سعيد بن حمدان.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: قانون تعزيز التضامن الوطني خطوة مهمة لمستقبل تركيا. رحب رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الثلاثاء 18 آب بدخول قانون تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي حيز التنفيذ، معتبرا إياه خطوة مهمة من أجل مستقبل تركيا الآمن والمزدهر. وقال أردوغان: إن القانون أقره البرلمان بدعم 467 نائبا من أصل 600، واصفا ذلك بأنه نموذج لتوافق تاريخي، وأكد مواصلة إدارة المسار وفق القانون وبإشراف المؤسسات المعنية وبما يراعي مختلف الحساسيات لدى الشعب التركي. وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت القانون الذي أقره البرلمان الاثنين الماضي ضمن مسار تركيا بلا إرهاب. وينص القانون وفق نصه على إجراءات تتعلق بتأجيل التحقيقات والمحاكمات وتنفيذ الأحكام بحق عناصر تنظيم PKK الإرهابي بعد التثبت من إنهاء التنظيم وجوده الفعلية وتسليم أسلحته وذخائره. الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مطار أبو الظهور العسكري بإدلب. شن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر الثلاثاء 18 آب 4 غارات جوية على مطار أبو الظهور العسكري المهجور في ريف محافظة

إدلب شمالي سوريا وفق مصادر محلية. وأوضحت المصادر أن الغارات نفذت قرابة الساعة 3 فجرا بالتوقيت المحلي دون ورود معلومات حتى الآن عن سقوط قتلى أو جرحى. وقد أدانت وزارة الخارجية السورية الغارات الجوية التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على المطار، ووصفتها بالعدوان غير المبرر والانتهاك الصارخ لسيادة سوريا ووحدة أراضيها. وأكدت الوزارة أن استمرار هذه الاعتداءات منذ 8 من كانون الأول عام 2024 يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، وحملت الاحتلال مسؤولية التصعيد، ودعت سوريا المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى إدانة الغارات واتخاذ موقف حازم تجاه الانتهاكات المتكررة للسيادة السورية، مؤكدة مواصلة الدفاع عن حقوقها ومصالحها الوطنية بالوسائل المشروعة. من جهته اعتبر المبعوث الأمريكي إلى سوريا توماس براك أن الغارات على قاعدة أبو الظهور تمثل تصعيدا غير ضروري لا يخدم الاستقرار الإقليمي. وأكد براك أن الحكومة السورية لم تتبنى موقفا عدوانيا تجاه الاحتلال، مشددا على أن ضبط النفس والحوار الدبلوماسي يمثلان المسار الأكثر إيجابية لتحقيق خفض تصعيد مستدام في المنطقة. فيدان يجري مباحثات هاتفية مع نظيريه القطري والسوري. أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الثلاثاء 18 من آب مباحثات مع نظيريه القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني والسوري أسعد الشيباني، تناولت عدة قضايا. جاء ذلك في اتصالين هاتفيين منفصلين بحسب ما ذكرته مصادر في وزارة الخارجية التركية. وأوضحت المصادر أن فيدان بحث مع آل ثاني الأوضاع في مضيق هرمز، فيما تناول مع الشيباني آخر التطورات في المنطقة، ولم تذكر المصادر تفاصيل أكثر حول فحوى المباحثات. الحكم على وسيم الأسد بالإعدام. قضت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق الثلاثاء 18 من آب بإعدام وسيم الأسد ومصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة بعد إدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق السوريين خلال عهد النظام البائد. وجاء الحكم خلال الجلسة السادسة من المحاكمة التي ترأسها القاضي فخر الدين العريان بحضور أعضاء من الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية وممثلين عن منظمات قانونية وإنسانية دولية. وأوضح القاضي أن المحكمة ثبت لديها تورط مجموعة مسلحة تابعة للمتهم في الهجوم على محل تجاري في جرمانة واختطاف مالكه، إضافة إلى التورط في عمليات اختطاف وقتل مواطنين سوريين في مناطق عدة. وأدين وسيم الأسد بجناية القتل العمد لأكثر من شخص وجرائم التعذيب بوصفها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وصدر بحقه حكم بالإعدام مع مصادرة أمواله لصالح الخزانة العامة. رئيس الشؤون الدينية التركي يلتقي وزير الأوقاف السوري. التقى رئيس الشؤون الدينية التركي صافي أرباغوش الثلاثاء 18 من آب وزير الأوقاف السوري محمد أبو الخير شكري في العاصمة أنقرة. وأفادت رئاسة الشؤون الدينية التركية في بيان بأن أرباغوش التقى في مقرها وزير الأوقاف السوري محمد أبو الخير شكري والوفد المرافق له. وحضر اللقاء من الجانب التركي نائب رئيس الشؤون الدينية فاتح محمد قراجة والمدير العام للعلاقات الخارجية أنصاري ينتور.

0: وزارة الداخلية السورية تعلن القبض على قيادي بارز في تنظيم داعش الإرهابي. أعلنت وزارة الداخلية السورية الثلاثاء 18 من آب إلقاء القبض على قيادي بارز في تنظيم داعش الإرهابي خلال عملية أمنية في منطقة منبي جابري في حلب، بالتعاون بين قوى الأمن الداخلي وجهاز الاستخبارات العامة والشركاء الدوليين. وقالت الوزارة إن المقبوض عليه هو حمزة عبد الله محمد الملقب بأبي جهاد المهاجر، والمصنف أحد القياديين العسكريين البارزين في التنظيم. وأوضحت أنه شغل منصب العسكري العام لولاية الشام في التنظيم، كما تولى سابقا منصب نائب العسكري العام ومسؤولية ما تسمى ولاية إدلب. وأكدت الوزارة أن العملية تأتي ضمن الجهود المستمرة لملاحقة قيادات وخلايا داعش الإرهابي وتفكيك شبكاته ومنع إعادة تنظيم صفوفه وتهديد أمن المواطنين واستقرار البلاد. وزارة التربية السورية تصدر نتائج امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية لعام 2025-2026. أصدرت وزارة التربية والتعليم السورية الثلاثاء 18 من آب نتائج امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية للعام الدراسي 2025-2026. وأوضحت الوزارة أن 432,549 طالبا وطالبة تقدموا للامتحانات، بينهم 419,817 طالبا وطالبة في شهادة التعليم الأساسي، وبلغت نسبة النجاح 65.5% للطلاب النظاميين و43% للطلاب الأحرار، كما تقدم 12,732 طالبا وطالبة لامتحانات الإعدادية الشرعية، وبلغت نسبة النجاح 84.2%، فيما حصل 468 طالبا وطالبة على العلامة التامة. نبارك لأبنائنا الناجحين ونتمنى لهم مزيدا من التقدم والنجاح. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. تستمعون إلى راديو صدى الفرات. يمكنكم متابعة إذاعتنا على التردد 101.3 في منطقة درع الفرات ومنطقة غصن الزيتون وفي مدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم دائماً.

0: جيت هاي بك شي؟
1: لا، كان بدي خبز بس. على فكرة هذه أول مرة بدق.
0: كنت مسافر.
1: أوكي، الحمد لله على السلامة.
2: قهوة الصبح؟

0: تأخرتوا علي، طولتوا يمه، قلقتوني، شنو الشغلة المهمة؟ مو مشكلة احجولش قال ما قال، شن بثياكم ريحة مذمة؟
1: الله،
0: صرت ماضي ونسانه وما أهمه، انتهى كل شي ويريد أبريد ذمه.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: قانون تعزيز التضامن الوطني خطوة مهمة لمستقبل تركيا. رحب رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الثلاثاء 18 من آب بدخول قانون تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي حيز التنفيذ، معتبرا إياه خطوة مهمة من أجل مستقبل تركيا الآمن والمزدهر. وقال أردوغان: إن القانون أقره البرلمان بدعم 467 نائبا من أصل 600، واصفا ذلك بأنه نموذج لتوافق تاريخي، وأكد مواصلة إدارة المسار وفق القانون وبإشراف المؤسسات المعنية وبما يراعي مختلف الحساسيات لدى الشعب التركي. وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت القانون الذي أقره البرلمان الاثنين الماضي ضمن مسار تركيا بلا إرهاب، وينص القانون وفق نصه على إجراءات تتعلق بتأجيل التحقيقات والمحاكمات وتنفيذ الأحكام بحق عناصر تنظيم PKK الإرهابي بعد التثبت من إنهاء التنظيم وجوده الفعلية وتسليم أسلحته وذخائره. الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مطار أبو الظهور العسكري بإدلب. شن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر الثلاثاء 18 من آب 4 غارات جوية على مطار أبو الظهور العسكري المهجور في ريف محافظة إدلب شمالية سوريا وفق مصادر محلية. وأوضحت المصادر أن الغارات نفذت قرابة الساعة 3 فجرا بالتوقيت المحلي دون ورود معلومات حتى الآن عن سقوط قتلى أو جرحى. وقد أدانت وزارة الخارجية السورية الغارات الجوية التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على المطار، ووصفتها بالعدوان غير المبرر والانتهاك الصارخ لسيادة سوريا ووحدة أراضيها. وأكدت الوزارة أن استمرار هذه الاعتداءات منذ الثامن من كانون الأول عام 2024 يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، وحملت الاحتلال مسؤولية التصعيد، ودعت سوريا المجتمع الدولي ومجلس

الأمن إلى إدانة الغارات واتخاذ موقف حازم تجاه الانتهاكات المتكررة للسيادة السورية، مؤكدة مواصلة الدفاع عن حقوقها ومصالحها الوطنية بالوسائل المشروعة. من جهته اعتبر المبعوث الأمريكي إلى سوريا توماس براك أن الغارات على قاعدة أبو الظهور تمثل تصعيدا غير ضروري لا يخدم الاستقرار الإقليمي. وأكد براك أن الحكومة السورية لم تتبنى موقفا عدوانيا تجاه الاحتلال، مشددا على أن ضبط النفس والحوار الدبلوماسي يمثلان المسار الأكثر إيجابية لتحقيق خفض تصعيد مستدام في المنطقة. فيدان يجري مباحثات هاتفية مع نظيريه القطري والسوري. أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الثلاثاء 18 آب مباحثات مع نظيريه القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني والسوري أسعد الشيباني، تناولت عدة قضايا. جاء ذلك في اتصالين هاتفيين منفصلين بحسب ما ذكرته مصادر في وزارة الخارجية التركية. وأوضحت المصادر أن فيدان بحث مع آل ثاني الأوضاع في مضيق هرمز، فيما تناول مع الشيباني آخر التطورات في المنطقة، ولم تذكر المصادر تفاصيل أكثر حول فحوى المباحثات. الحكم على وسيم الأسد بالإعدام. قضت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق الثلاثاء 18 آب بإعدام وسيم الأسد ومصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة بعد إدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق السوريين خلال عهد النظام البائد. وجاء الحكم خلال الجلسة السادسة من المحاكمة التي ترأسها القاضي فخر الدين العريان بحضور أعضاء من الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية وممثلين عن منظمات قانونية وإنسانية دولية. وأوضح القاضي أن المحكمة ثبت لديها تورط مجموعة مسلحة تابعة للمتهم في الهجوم على محل تجاري في جرمانة واختطاف مالكه، إضافة إلى التورط في عمليات اختطاف وقتل مواطنين سوريين في مناطق عدة. وأدين وسيم الأسد بجناية القتل العمد لأكثر من شخص وجرائم التعذيب بوصفها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وصدر بحقه حكم بالإعدام مع مصادرة أمواله لصالح الخزانة العامة. رئيس الشؤون الدينية التركي يلتقي وزير الأوقاف السوري. التقى رئيس الشؤون الدينية التركي صافي أرباغوش الثلاثاء 18 آب وزير الأوقاف السوري محمد أبو الخير شكري في العاصمة أنقرة. وأفادت رئاسة الشؤون الدينية التركية في بيان بأن أرباغوش التقى في مقرها وزير الأوقاف السوري محمد أبو الخير شكري والوفد المرافق له. وحضر اللقاء من الجانب التركي نائب رئيس الشؤون الدينية فاتح محمد قراجة والمدير العام للعلاقات الخارجية أنصاري ينتورك. وزارة الداخلية السورية تعلن القبض على قيادي بارز في تنظيم داعش الإرهابي. أعلنت وزارة الداخلية السورية الثلاثاء 18 آب إلقاء القبض على قيادي بارز في تنظيم داعش الإرهابي خلال عملية أمنية في منطقة منبجة بريف حلب بالتعاون بين قوى الأمن الداخلي وجهاز الاستخبارات العامة والشركاء الدوليين. وقالت الوزارة إن المقبوض عليه هو حمزة عبد الله محمد الملقب بأبي جهاد المهاجر والمصنف

0: في أحد القياديين العسكريين البارزين في التنظيم، وأوضحت أنه شغل منصب العسكري العام لولاية الشام في التنظيم، كما تولى سابقا منصب نائب العسكري العام ومسؤولية ما تسمى ولاية إدلب. وأكدت الوزارة أن العملية تأتي ضمن الجهود المستمرة لملاحقة قيادات وخلايا داعش الإرهابي وتفكيك شبكاته ومنع إعادة تنظيم صفوفه وتهديد أمن المواطنين واستقرار البلاد. وزارة التربية السورية تصدر نتائج امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية لعام 2025-2026. أصدرت وزارة التربية والتعليم السورية الثلاثاء 18 من آب نتائج امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية للعام الدراسي 2025-2026. وأوضحت الوزارة أن 432,549 طالبا وطالبة تقدموا للامتحانات، بينهم 419,817 طالبا وطالبة في شهادة التعليم الأساسي، وبلغت نسبة النجاح 65.5% للطلاب النظاميين و43% للطلاب الأحرار، كما تقدم 12,732 طالبا وطالبة لامتحانات الإعدادية الشرعية، وبلغت نسبة النجاح 84.2%، فيما حصل 468 طالبا وطالبة على العلامة التامة. نبارك لأبنائنا الناجحين ونتمنى لهم مزيدا من التقدم والنجاح. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. بإمكانكم متابعة راديو صدى الفرات من خلال الموقع الإلكتروني www.sadalfurat.com.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير.

سوء التغذية، الأسباب والأعراض وسبل التدخل. يصف مصطلح سوء التغذية حالة صحية تنجم عن عدم حصول الفرد على كمية مناسبة من العناصر الغذائية، أو عن اختلال توازنها في نظامه الغذائي. ويشمل ذلك نقص التغذية عندما تقل المغذيات عن احتياجات الجسم، وزيادة الوزن والسمنة عندما تتجاوز هذه المغذيات احتياجاته. ويؤدي سوء التغذية إلى إضعاف جهاز المناعة والتأثير في نمو الأطفال وتطورهم، ويعد أكبر العوامل المساهمة في الإصابة بالأمراض وفق برنامج الأغذية العالمي. كما يعد نقص التغذية وحده سبباً أساسياً لما يقرب من نصف جميع وفيات الأطفال دون سن الخامسة. وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أظهر تقرير لليونيسيف صدر عام 2019 أن أكثر من 16 مليون طفل دون سن الخامسة

يعانون من سوء التغذية، وخاصة في البلدان المتضررة من النزاعات مثل سوريا واليمن والسودان وليبيا. وأضافت أن حوالي 11 مليونا من هؤلاء الأطفال يعانون من سوء التغذية المزمن أو الحاد، بينهم أكثر من 7 ملايين طفل يعانون من التقزم، و3.7 مليون يعانون من سوء التغذية الحاد. كما أشار التقرير إلى أن الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد يواجهون خطرا للوفاة يزيد بنحو 11 ضعفا مقارنة بأقرانهم ممن يتمتعون بتغذية

ولكن ما أسباب سوء التغذية؟ تتعدد أسباب سوء التغذية وتتشابك في كثير من الأحيان، وتساهم فيها بشكل أساسي الأزمات الإنسانية الناجمة عن المجاعات والحروب والكوارث وتغير المناخ، والتي يجبر بموجبها الأفراد على اتباع أنظمة غذائية غير كافية. ارتفاع أسعار الغذاء وشح المواد الغذائية في المناطق التي تشهد حروبا ونزاعات مسلحة أو كوارث طبيعية. الفقر وصعوبة توفير الأغذية الغنية بالمغذيات. الإصابة بأمراض أو اضطرابات تعيق امتصاص العناصر الغذائية أو تحول دونه، مثل الداء الزلاقي الذي ترتبط الإصابة به بحساسية الجلوتين أو عدم تحمل اللاكتوز. اتباع نظام غذائي غير متوازن، بحيث يمد الجسم ببعض العناصر الغذائية ويحرم من عناصر أخرى.

تختلف أعراض سوء التغذية باختلاف نوع العنصر الغذائي الذي يعاني الجسم من نقصه ودرجة هذا النقص، ومن أبرزها ضعف العضلات وانخفاض الحالة المزاجية والتعب الشديد وانقطاع الدورة الشهرية وتساقط الشعر ومشاكل النمو لدى الأطفال. أما المضاعفات فقد تترتب على سوء التغذية مضاعفات خطيرة خاصة لدى الأطفال، إذ يمكن أن يؤدي إلى تأخر النمو الجسدي والعقلي ويحد من التطور المعرفي والتحصيل الدراسي، بما قد ينعكس على فرص الفرد التعليمية والاقتصادية مستقبلا. كما قد يتسبب نقص التغذية المزمن في التقزم الذي قد تصبح آثاره على النمو غير قابلة للعكس بعد مرحلة عمرية معينة، ويؤدي سوء التغذية كذلك إلى زيادة قابلية الأطفال للإصابة بالعدوى والأمراض بما فيها الالتهابات الرئوية والملاريا والإسهال والحصبة. وقد يؤثر أيضا في صحة الأمهات الحوامل وفي صحة أطفالهن ونموهم حتى قبل الولادة، ويرتبط بزيادة احتمال ولادة أطفال منخفضي الوزن. وفي الحالات الشديدة قد تتفاقم هذه المضاعفات لتؤدي إلى الوفاة. أشكال نقص التغذية: يمكن تقسيم حالات نقص التغذية إلى 4 أشكال أساسية وفقاً لمنظمة الصحة العالمية. الهزال، وهو انخفاض الوزن بالنسبة إلى الطول، ويشير إلى فقدان الوزن الشديد نتيجة عدم الحصول على كمية كافية من الغذاء أو الإصابة بمرض قد يتسبب في فقدان الوزن. وقد يزيد الهزال في درجاته المتوسطة أو الشديدة خطر الوفاة لدى الأطفال، لكنه قابل للعلاج. التقزم، وهو قصر القامة بالنسبة للعمر، ويحدث بسبب نقص

التغذية المزمن أو المتكرر، ويرتبط عادة بتدني الظروف الاجتماعية والاقتصادية وضعف صحة الأم وتغذيتها وتكرار الإصابة بالأمراض، إلى جانب نقص التغذية والرعاية المقدمة للرضع والأطفال في سنواتهم الأولى. نقص الوزن، وهو انخفاض الوزن بالنسبة إلى العمر، وقد يكون ناتجاً عن التقزم أو الهزال أو كليهما معاً. نقص المغذيات الدقيقة، وهو عدم حصول الجسم على ما يكفي من الفيتامينات والمعادن الأساسية التي يحتاج إليها للقيام بوظائفه الحيوية، بما في ذلك إنتاج الإنزيمات والهرمونات والمواد الضرورية للنمو والتطور بصورة سليمة. سبل التدخل: تتطلب مواجهة سوء التغذية اتباع نهج متكامل يجمع بين الوقاية والعلاج وتعزيز القدرة على الوصول إلى الغذاء الصحي والمتكامل. وتشمل أبرز سبل التدخل وفق برنامج الأغذية العالمي التركيز على الأيام الألف الأولى بدءا من الحمل وحتى بلوغ الطفل عامه الثاني، باعتبارها مرحلة حاسمة للنمو والوقاية من الآثار طويلة الأمد لسوء التغذية. استهداف الفئات الأكثر عرضة للخطر، وخاصة الأطفال الصغار والنساء الحوامل والمرضعات نظرا إلى ارتفاع احتياجاتهم الغذائية. توفير الأغذية المتخصصة في حالات الطوارئ للوقاية من سوء التغذية ودعم تعافي المصابين به. تقديم المساعدات النقدية والقسائم الغذائية للأسر في المناطق التي تعمل فيها الأسواق لتمكينها من الحصول على أغذية صحية ومغذية. تعزيز نظم الغذاء والحماية الاجتماعية في البيئات المستقرة بما يضمن وصول السكان إلى الغذاء الكافي والمتكامل. دعم الإنتاج المحلي للأغذية ذات القيمة الغذائية العالية وتشجيع استهلاكها بما يعزز توافر الغذاء الصحي واستدامة النظم الغذائية. تدعيم الأغذية الأساسية بالفيتامينات والمعادن للحد من نقص المغذيات الدقيقة. تعزيز التعاون بين الحكومات والشركاء في مجال التغذية لرصد الفئات الأكثر عرضة لسوء التغذية والاستجابة لاحتياجاتها. التدخل المبكر لحماية السكان من سوء التغذية، خاصة في أثناء الأزمات الإنسانية. مستمعين الكرام، وقانا الله وإياكم سوء التغذية، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض. نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: قانون تعزيز التضامن الوطني خطوة مهمة لمستقبل تركيا. رحب رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الثلاثاء 18 آب بدخول قانون تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي حيز التنفيذ، معتبرا إياه خطوة مهمة من أجل مستقبل تركيا الآمن والمزدهر. وقال أردوغان: إن القانون أقره البرلمان بدعم 467 نائبا من أصل 600، واصفا ذلك بأنه نموذج لتوافق تاريخي، وأكد مواصلة إدارة المسار وفق القانون وبإشراف المؤسسات المعنية وبما يراعي مختلف الحساسيات لدى الشعب التركي. وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت القانون الذي أقره البرلمان الاثنين الماضي ضمن مسار تركيا بلا إرهاب، وينص القانون وفق نصه على إجراءات تتعلق بتأجيل التحقيقات والمحاكمات وتنفيذ الأحكام بحق عناصر تنظيم PKK الإرهابي بعد التثبت من إنهاء التنظيم وجوده الفعلية وتسليم أسلحته وذخائره. الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مطار أبو الظهور العسكري بإدلب. شن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر الثلاثاء 18 آب 4 غارات جوية على مطار أبو الظهور العسكري المهجور في ريف محافظة إدلب شمالية سوريا وفق مصادر محلية. وأوضحت المصادر أن الغارات نفذت قرابة الساعة 3 فجرا بالتوقيت المحلي دون ورود معلومات حتى الآن عن سقوط قتلى أو جرحى. وقد أدانت وزارة الخارجية السورية الغارات الجوية التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على المطار، ووصفتها بالعدوان غير المبرر والانتهاك الصارخ لسيادة سوريا ووحدة أراضيها. وأكدت الوزارة أن استمرار هذه الاعتداءات منذ 8 من كانون الأول عام 2024 يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. وحملت الاحتلال مسؤولية التصعيد، ودعت سوريا المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى إدانة الغارات واتخاذ موقف حازم تجاه الانتهاكات المتكررة للسيادة السورية، مؤكدة مواصلة الدفاع عن حقوقها ومصالحها الوطنية بالوسائل المشروعة. من جهته اعتبر المبعوث الأمريكي إلى سوريا توماس برك أن الغارات على قاعدة أبو الظهور تمثل تصعيدا غير ضروري لا يخدم الاستقرار الإقليمي. وأكد برك أن الحكومة السورية لم تتبنى موقفا عدوانيا تجاه الاحتلال، مشددا على أن ضبط النفس والحوار الدبلوماسي يمثلان المسار الأكثر إيجابية لتحقيق خفض تصعيد مستدام في المنطقة. فيدان يجري مباحثات هاتفية مع نظيريه القطري والسوري. أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الثلاثاء 18 آب مباحثات مع نظيريه القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني والسوري أسعد الشيباني، تناولت عدة قضايا. جاء ذلك في اتصالين هاتفيين منفصلين بحسب ما ذكرته مصادر في وزارة الخارجية التركية. وأوضحت المصادر أن فيدان بحث مع آل ثاني الأوضاع في مضيق هرمز، فيما تناول مع الشيباني آخر التطورات في المنطقة، ولم تذكر المصادر تفاصيل أكثر حول فحوى المباحثات. الحكم على وسيم الأسد بالإعدام. قضت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق الثلاثاء 18 آب بإعدام وسيم الأسد ومصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة بعد إدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق السوريين خلال عهد النظام البائد. وجاء الحكم خلال الجلسة 6 من المحاكمة التي ترأسها القاضي فخر الدين العريان بحضور أعضاء من الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية وممثلين عن منظمات قانونية وإنسانية دولية. وأوضح القاضي أن المحكمة ثبت لديها تورط مجموعة مسلحة تابعة للمتهم في الهجوم على محل تجاري في جرمانة واختطاف مالكه، إضافة إلى التورط في عمليات اختطاف وقتل مواطنين سوريين في مناطق عدة. وأدين وسيم الأسد بجناية القتل العمد لأكثر من شخص وجرائم التعذيب بوصفها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وصدر بحقه حكم بالإعدام مع مصادرة أمواله لصالح الخزانة العامة. رئيس الشؤون الدينية التركي يلتقي وزير الأوقاف السوري. التقى رئيس الشؤون الدينية التركي صافي أرباغوش الثلاثاء 18 آب وزير الأوقاف السوري محمد أبو الخير شكري في العاصمة أنقرة. وأفادت رئاسة الشؤون الدينية التركية في بيان بأن أرباغوش التقى في مقرها وزير الأوقاف السوري محمد أبو الخير شكري والوفد المرافق له. وحضر اللقاء من الجانب التركي نائب رئيس الشؤون الدينية فاتح محمد قراجة والمدير العام للعلاقات الخارجية أنصاري يانتورك. وزارة الداخلية السورية تعلن القبض على قيادي بارز في تنظيم داعش الإرهابي. أعلنت وزارة الداخلية السورية الثلاثاء 18 آب إلقاء القبض على قيادي بارز في تنظيم داعش الإرهابي خلال عملية أمنية في منطقة منبجة بريف حلب بالتعاون بين قوى الأمن الداخلي وجهاز الاستخبارات العامة والشركاء الدوليين. وقالت الوزارة إن المقبوض عليه هو حمزة عبد الله محمد الملقب بأبي جهاد المهاجر والمصنف أحد القياديين العسكريين البارزين في التنظيم. وأوضحت أنه شغل منصب العسكري العام لولاية الشام في التنظيم، كما تولى سابقا منصب نائب العسكري العام ومسؤولية ما تسمى ولاية إدلب. وأكدت الوزارة أن العملية تأتي ضمن الجهود المستمرة لملاحقة قيادات وخلايا داعش الإرهابي وتفكيك شبكاته ومنع إعادة تنظيم صفوفه وتهديد أمن المواطنين واستقرار البلاد. وزارة التربية السورية تصدر نتائج امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية لعام 2025-2026. أصدرت وزارة التربية والتعليم السورية الثلاثاء 18 آب نتائج امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية للعام الدراسي 2025-2026. وأوضحت الوزارة أن 432,549 طالبا وطالبة تقدموا للامتحانات، بينهم 419,817 طالبا وطالبة في شهادة التعليم الأساسي، وبلغت نسبة النجاح 65.5% للطلاب النظاميين و43% للطلاب الأحرار، كما تقدم 12,732 طالبا وطالبة لامتحانات الإعدادية الشرعية، وبلغت نسبة النجاح 84.2%، فيما حصل 468 طالبا وطالبة على العلامة التامة. نبارك لأبنائنا الناجحين ونتمنى لهم مزيدا من التقدم والنجاح. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. تستمعون إلى راديو صدى الفرات، يمكنكم متابعة إذاعتنا على التردد 101.3 في منطقة درع الفرات ومنطقة غصن الزيتون وفي مدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم دائماً.

في الجولة الأولى من الدوري التركي الممتاز. شهدت الجولة الأولى من الدوري التركي الممتاز لكرة القدم نتائج مثيرة، حيث استهل بشكطاش مشواره بالفوز على أيوبسبور بهدف دون رد سجله فاتسلاف تشيرني في الدقيقة 25، بينما تغلب بشاك شهير على كوجالسبور بهدفين دون رد سجلهما كريستوفر أوبيري في الدقيقة 14 وإلدور شومرودوف في الدقيقة 72. وفي مفاجأة الجولة خسر فنربهجي أمام جنشار بريليجي بهدفين لهدف رغم تقدمه بهدف أندرسون تاليسكا في الدقيقة 13 قبل أن يدرك فرانكو تونجيا التعادل في الدقيقة 37 ويسجل أولغان أولغون هدف الفوز في الدقيقة 56. وتعادل ترابزونسبور مع قاسم باشا بهدف لمثله في الظهور الأول لمحمد صلاح مع ترابزونسبور، حيث تقدم نواه سافيليو في الدقيقة 43 وعادل أدريان بنيديتشاك من ركلة جزاء في الدقيقة 55، فيما شارك صلاح بديلا في الدقيقة 58. وخطف ريزاسبور الفوز من قونياسبور بهدف دون رد سجله كاظم لاتشي من ركلة جزاء في الدقيقة 97، وحقق أمدسبور فوزا كبيرا على أردرومسبور بثلاثة أهداف دون رد سجل هدفين منهما ضياء سبع في الدقيقتين 53 و62 وغوك هانجول في الدقيقة 70. وخطف سامسون سبور تعادلا مثيرا من غوستابا بثلاثة أهداف لمثلها في مباراة شهدت ستة أهداف وركلة جزاء مهدورة، حيث سجل لسامسون ماريوس مواندي المانجي وإيميري كلينش وجليل يوكسل، فيما أحرز لغوستابا أليكس ماتوس وسينكلير أرمسترونغ وإفكان بكير أوغلو. الكاميرون تتوج بلقب أمم إفريقيا للسيدات للمرة الأولى والجزائر تحصد البرونزية. توج منتخب الكاميرون بلقب كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026 في المغرب للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على ملاوي بثلاثة أهداف دون رد في المباراة النهائية التي أقيمت في الرباط. وحسمت الكاميرون المباراة خلال الشوط الأول بعدما سجلت ماري جيزيل دفاين جاهمانجا الهدفين الأول والثالث في الدقيقتين 20 و33 من الوقت بدل الضائع، وأضافت ناعومي إيتو الهدف الثاني في الدقيقة 29 لتحافظ الكاميرون على تقدمها حتى النهاية. وفي مباراة تحديد المركز الثالث حصدت الجزائر الميدالية البرونزية بعد فوزها على المغرب بركلات الترجيح بثلاثة أهداف مقابل هدفين عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لمثله. وتقدم المغرب عبر كوثر أزراف في الدقيقة 37 قبل أن تدرك لينا بوساحة التعادل للجزائر في الدقيقة 83، واحتكم المنتخبان إلى ركلات الترجيح بعد إهدار المغربية نهيلة بنزينة ركلة جزاء في الدقيقة 7 من الوقت بدل الضائع. وتألقت الحارسة الجزائرية إنغازي كولاوي بتصديها لركلتين قبل أن يحسم المنتخب الجزائري الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

يهزم باريس سان جيرمان ويتوج بالسوبر الفرنسي للمرة الأولى. توج لانس بلقب كأس السوبر الفرنسي 2026 للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على باريس سان جيرمان بهدف دون رد على ملعب بولر دي ليلس. وسجل فلوريان توفان هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 32 بعدما تلقى تمريرة من ماتيو أودول داخل منطقة الجزاء. وأكمل لانس المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 39 بعد طرد كيليان أنطونيو، لكنه حافظ على تقدمه رغم الضغط الباريسي، وألغى حكم الفيديو هدفا لباريس سان جيرمان سجله فابيان رويز في الدقيقة 77 بداعي التسلل قبل أن يتلقى باريس ضربة بطرد نونو مينديز في الدقيقة 87. وشهدت المباراة مشاركة السعودي سعود عبد الحميد والجزائري ياسين تطراوي أساسيين مع لانس ليحققا أول تتويج لهما بلقب السوبر الفرنسي. أرسنال يفوز على مانشستر سيتي بثلاثية ويتوج بالدرع الخيرية. توج أرسنال بلقب الدرع الخيرية الإنجليزية للمرة 18 في تاريخه بعد فوزه على مانشستر سيتي بثلاثة أهداف دون رد الأحد 16 من آب على ملعب برينسيبالي في العاصمة الويلزية كارديف. وافتتح ريكاردو كالافيوري التسجيل لأرسنال بعد نحو 24 ثانية فقط، وأضاف كاي هافيرتز الهدف الثاني في الدقيقة 28 قبل أن يختتم مارتن أوديغارد الثلاثية في الدقيقة 48. وحاول مانشستر سيتي العودة إلى المباراة، لكن تألق حارس أرسنال ديفيد رايا حافظ على نظافة شباك فريقه، فيما لم ينجح دخول المصري عمر مرموش في الشوط الثاني في تغيير النتيجة. ويعد اللقب أول ألقاب أرسنال في الموسم الجديد، كما أنه 18 للفريق في تاريخ الدرع الخيرية بعد آخر تتويج له بالبطولة عام 2023. إنتر ميامي يخسر أمام ناشفيل برباعية وميسي يهدر ركلة جزاء. تلقى إنتر ميامي خسارة قاسية أمام ناشفيل بأربعة أهداف لهدف الأحد 16 من آب ضمن الجولة 19 من الدوري الأمريكي لكرة القدم. وتقدم ناشفيل بهدف أندي نجار في الدقيقة 17 قبل أن يهدر ليونيل ميسي ركلة جزاء لإنتر ميامي في الدقيقة 23، ثم صنع هدف التعادل لزميله تيلاسكو سيغوفيا في الدقيقة 3 من الوقت بدل الضائع للشوط الأول. وفي الشوط الثاني حسم ناشفيل المباراة بثلاثة أهداف متتالية، سجل هدفين منهما هاني مختار في الدقيقتين 49 و55 وسام سويردج في الدقيقة 63 لتنتهي المباراة بأربعة أهداف لهدف. وبهذا الفوز عزز ناشفيل صدارته برصيد 43 نقطة، بينما تجمد رصيد إنتر ميامي عند 38 نقطة في المركز الثاني. الجولة الأولى من الدوري السعودي تنطلق بقوة، النصر والهلال والأهلي يبدأون بالانتصار. شهدت الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين انطلاقة قوية،
حيث استهل النصر حملة الدفاع علق به بالفوز على الفتح بثلاثة أهداف دون رد، سجلها أنجيليو جابرييل في الدقيقة 37 وجواو فيليكس في الدقيقة 40 وسامو كوستا في الدقيقة 73 في غياب كريستيانو رونالدو. وحقق الهلال فوزا مثيرا على الفيصلي بأربعة أهداف لهدفين، حيث سجل كريم بنزيما ومالكوم ورب النفز ثلاثة أهداف للهلال في الشوط الأول، قبل أن يقلص الفيصلي الفارق بهدفين لألكسندر ميندي وثيو بوجوندا، ثم عاد نفز وسجل الهدف الرابع من ركلة جزاء في الدقيقة 82. واستهل الأهلي مشواره بالفوز على الدرعية بهدف دون رد، سجله الوافد الجديد إدوار سبيرتسيان في الدقيقة 24. وفي بقية النتائج تعادل الاتحاد مع الخلود بهدف لمثله، حيث سجل يوسف نصيري للاتحاد وجوليان دومينيغيز للخلود، وطرد مدافع الاتحاد دانيلو في الدقيقة 58. وتعادل التعاون مع الخليج دون أهداف، فيما فاز القادسية على الشباب بثلاثة أهداف لهدف، والحزم على أبها بهدفين لهدف. أهلي حلب يتوج بكأس سوريا لكرة السلة للمرة 12 في تاريخه. توج أهلي حلب بلقب كأس سوريا لكرة السلة للمرة 12 في تاريخه بعد فوزه على حمص الفداء بنتيجة 69 نقطة مقابل 62 في المباراة النهائية التي أقيمت على أرضية صالة الفيحاء الرياضية بدمشق، وحسم أهلي حلب اللقاء بفارق 7 نقاط ليعزز رقمه القياسي كأكثر الأندية تتويجا بالبطولة. وكان الأهلي قد بلغ النهائي بعد انسحاب النواعير، فيما تأهل حمص الفداء بعد فوزه على الحرية في نصف النهائي ب78 نقطة مقابل 45. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: قانون تعزيز التضامن الوطني خطوة مهمة لمستقبل تركيا. رحب رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الثلاثاء 18 من آب بدخول قانون تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي حيز التنفيذ، معتبرا إياه خطوة مهمة من أجل مستقبل تركيا الآمن والمزدهر. وقال أردوغان: إن القانون أقره البرلمان بدعم 467 نائبا من أصل 600، واصفا ذلك بأنه نموذج لتوافق تاريخي، وأكد مواصلة إدارة المسار وفق القانون وبإشراف المؤسسات المعنية وبما يراعي مختلف الحساسيات لدى الشعب التركي. وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت القانون الذي أقره البرلمان الاثنين الماضي ضمن مسار تركيا بلا إرهاب، وينص القانون وفق نصه على إجراءات تتعلق بتأجيل التحقيقات والمحاكمات وتنفيذ الأحكام بحق عناصر تنظيم PKK الإرهابي بعد التثبت من إنهاء التنظيم وجوده الفعلية وتسليم أسلحته وذخائره. الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مطار أبو الظهور العسكري بإدلب. شن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر الثلاثاء 18 من آب 4 غارات جوية على مطار أبو الظهور العسكري المهجور في ريف محافظة إدلب شمالية سوريا وفق مصادر محلية. وأوضحت المصادر أن الغارات نفذت قرابة الساعة 3 فجرا بالتوقيت المحلي دون ورود معلومات حتى الآن عن سقوط قتلى أو جرحى. وقد أدانت وزارة الخارجية السورية الغارات الجوية التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على المطار، ووصفتها بالعدوان غير المبرر والانتهاك الصارخ لسيادة سوريا ووحدة أراضيها. وأكدت الوزارة أن استمرار هذه الاعتداءات منذ 8 من كانون الأول عام 2024 يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، وحملت الاحتلال مسؤولية التصعيد، ودعت سوريا المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى إدانة الغارات واتخاذ موقف حازم تجاه الانتهاكات المتكررة للسيادة السورية، مؤكدة مواصلة الدفاع عن حقوقها ومصالحها الوطنية بالوسائل المشروعة. من جهته اعتبر المبعوث الأمريكي إلى سوريا توماس براك أن الغارات على قاعدة أبو الظهور تمثل تصعيدا غير ضروري لا يخدم الاستقرار الإقليمي. وأكد براك أن الحكومة السورية لم تتبنى موقفا عدوانيا تجاه الاحتلال، مشددا على أن ضبط النفس والحوار الدبلوماسي يمثلان المسار الأكثر إيجابية لتحقيق خفض تصعيد مستدام في المنطقة. فيدان يجري مباحثات هاتفية مع نظيريه القطري والسوري. أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الثلاثاء 18 من آب مباحثات مع نظيريه القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني والسوري أسعد الشيباني، تناولت عدة قضايا. جاء ذلك في اتصالين هاتفيين منفصلين بحسب ما ذكرته مصادر في وزارة الخارجية التركية. وأوضحت المصادر أن فيدان بحث مع آل ثاني الأوضاع في مضيق هرمز، فيما تناول مع الشيباني آخر التطورات في المنطقة، ولم تذكر

مصادر تفاصيل أكثر حول فحوى المباحثات. الحكم على وسيم الأسد بالإعدام. قضت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق الثلاثاء 18 آب بإعدام وسيم الأسد ومصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة بعد إدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق السوريين خلال عهد النظام البائد. وجاء الحكم خلال الجلسة 6 من المحاكمة التي ترأسها القاضي فخر الدين العريان بحضور أعضاء من الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية وممثلين عن منظمات قانونية وإنسانية دولية. وأوضح القاضي أن المحكمة ثبت لديها تورط مجموعة مسلحة تابعة للمتهم في الهجوم على محل تجاري في جرمانة واختطاف مالكه، إضافة إلى التورط في عمليات اختطاف وقتل مواطنين سوريين في مناطق عدة. وأدين وسيم الأسد بجناية القتل العمد لأكثر من شخص وجرائم التعذيب بوصفها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وصدر بحقه حكم بالإعدام مع مصادرة أمواله لصالح الخزانة العامة. رئيس الشؤون الدينية التركي يلتقي وزير الأوقاف السوري. التقى رئيس الشؤون الدينية التركي صافي أرباغوش الثلاثاء 18 آب وزير الأوقاف السوري محمد أبو الخير شكري في العاصمة أنقرة. وأفادت رئاسة الشؤون الدينية التركية في بيان بأن أرباغوش التقى في مقرها وزير الأوقاف السوري محمد أبو الخير شكري والوفد المرافق له، وحضر اللقاء من الجانب التركي نائب رئيس الشؤون الدينية فاتح محمد قراجة والمدير العام للعلاقات الخارجية أنصاري يانتورك. وزارة الداخلية السورية تعلن القبض على قيادي بارز في تنظيم داعش الإرهابي. أعلنت وزارة الداخلية السورية الثلاثاء 18 آب إلقاء القبض على قيادي بارز في تنظيم داعش الإرهابي خلال عملية أمنية في منطقة منبجة بريف حلب بالتعاون بين قوى الأمن الداخلي وجهاز الاستخبارات العامة والشركاء الدوليين. وقالت الوزارة إن المقبوض عليه هو حمزة عبد الله محمد الملقب بأبي جهاد المهاجر والمصنف أحد القياديين العسكريين البارزين في التنظيم. وأوضحت أنه شغل منصب العسكري العام لولاية الشام في التنظيم، كما تولى سابقا منصب نائب العسكري العام ومسؤولية ما تسمى ولاية إدلب. وأكدت الوزارة أن العملية تأتي ضمن الجهود المستمرة لملاحقة قيادات وخلايا داعش الإرهابي وتفكيك شبكاته ومنع إعادة تنظيم صفوفه وتهديد أمن المواطنين واستقرار البلاد. وزارة التربية السورية تصدر نتائج امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية لعام 2025-2026. أصدرت وزارة التربية والتعليم السورية الثلاثاء 18 آب نتائج امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية للعام الدراسي 2025-2026. وأوضحت الوزارة أن 432,549 طالبا وطالبة تقدموا للامتحانات، بينهم 419,817 طالبا وطالبة في شهادة التعليم الأساسي
وبلغت نسبة النجاح 65.5%.

0: بالمئة للطلاب النظاميين و43% للطلاب الأحرار، كما تقدم 12732 طالبا وطالبة لامتحانات الإعدادية الشرعية، وبلغت نسبة النجاح 84.2%، فيما حصل 468 طالبا وطالبة على العلامة التامة. نبارك لأبنائنا الناجحين ونتمنى لهم مزيدا من التقدم والنجاح. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. قف في رسوم المستجاب.

وقف في رسوم المستجاب وحي أكناف المصلى. قف في رسوم المستجاب وحي أكناف المصلى. فالجو سقى الميمون فالسقيا بها فالنهر أعلى. تلك المنازل والملاعب لا أراها الله محلى. تلك المنازل والملاعب لا أراها الله محلى. أوطنتها زمن الصبا وجعلت منبج لي محلا. حرم الوقوف بها علي وكان قبل اليوم حلا. حرم الوقوف بها علي وكان قبل اليوم حلا. حيث التفت رأيت ماء سابحا وسكنت ظلا. حيث التفت رأيت ماء سابحا وسكنت ظلا. ترى دار وادي عين قاصر منزلا رحبا مطلا. وتحل بالجسر الجنان وتسكن الحصن المعلى. تجلو عرائسه لنا هزج الذباب إذا تجلى. وإذا نزلنا بالسواجير اجتنينا العيش سهلا. وإذا نزلنا بالسواجير اجتنينا العيش سهلا. والماء يفصل بين زهر الروض في الشطين فصلا. كبساط وشي جردت أيدي القيون عليه نصلا. كبساط وشي جردت أيدي القيون عليه نصلا.

من كان سر بما عراني فليمض ضرا وهزلا. من كان سر بما عراني فليمت ضرا وهزلا. لم أخل فيما نابني من أن أعز وأن أجلى. رعت القلوب مهابة وملأتها فضلا ونبلا. رعت القلوب مهابة وملأتها فضلا ونبلا. ما غض مني حادث والقرم قرم حيث حلا. ما غض مني حادث والقرم قرم حيث حلا. أنا حللت فإنما يدعوني السيف المحلى. فلئن خلصت فإنني شرق العدا طفلا وكهلا. ما كنت إلا السيف زاد على صروف الدهر صقلا. ما كنت إلا السيف زاد على صروف الدهر صقلا. ولئن قتلت فإنما موت الكرام الصيد قتلا. ولئن قتلت فإنما موت الكرام الصيد قتلا. لا يشمتن بموتنا إلا فتى يفنى ويبلى. فإذا تيقن أنه في إثرنا رحلا فرحلا. فليله عن ذاك السرور فإنما يبلى ونبلى. فليله عن ذاك السرور فإنما يبلى ونبلى. يغتر بالدنيا الجهول وليس في الدنيا مملا. يغتر بالدنيا الجهول وليس في الدنيا مملا. أبو فراس الحارث بن سعيد بن حمدان.

0: بلاغه من الطبع تكتب لكم ما فينا من غير ما نعمل لنا بحر عم يزيد الله
1: قول لك جاي بغريب
0: تقرمين تقرمالا يسهل

يروح ايوه اتذكر زمان الماضي، اتذكر قلبي ايوه هو

0: في العراق مريضة، أيا ليتني كنت الطبيب المداوية. وقالوا عنك سوداء حبشية، ولولا سواد المسك من باع غاليا. بالراح يفديك، بالراح يفديك، يوم الموزمة وشرا يا بو اكتب مسرك على شرح الافادي جودي يا بو.
1: طيب

يبوك ثم سواك على شرح الأفاد يجو لا تفتخر يا بلا تفتخر بالله لو بالغاني ما تجود عاشر أصيلاً

رسمتك يا حبيبي في خيالي ولم أرسم سواك ولم يرسم سواك بلوح بارك.

جعلتك قبلتي محراب روحي.

تغيب إلى ليال كنت إلفي بها أغيب إلى ليال كنت إلفي بها أيا طيب ذاتيك الليالي وحقك إن وجدي فيك وجدي وحالي لم يزل بذاك حالي كتبت إليك عرض الحال كتبت إليك عرض الحال لهفا بدمع سح مني كالليالي ولم أرفع لغير الله أمري وهذا دين سادات الرجال كم ليل ابن وعد وافاني الطبيب عيان واحتار بعلاج دائي هل ما حوت عياد دهبي افكر بذكر الماضيات عياد من امان يا با

0: يا عيني دعبي فكروا بذكر الماضي تيار. نحنا بحبك نواصل ليلنا والضحى ونشاهد انوار وجهك يا شمس والضحى نظر عيني. يا بدا بي فكر بذكر الماضي يا نحنا بحبك نواصل ليلنا والضحى ونشاهد انوار وجهك يا شمس والضحى يا ضوء. يا بل الناس بالعام عيدين يا بل الناس روحي للناس بالعام عيدين الفطر والضحى ونبرق يا الحلوين اروح كل الليالي عيادي يا الله.
1: راديو صدى الفرات.
2: ما كل من ذاق الصبابة مغرم، من لم يذق طعم المحبة ما مرس. انا يا سعاء بحبل ودي

سعاد. أنا أنا أنا أنا أنا أنا بحبل ودك واثق لمس ذكرك في الصباح وفي الغلس يا جنة للعاشقين تزخرفت جودي بوصل فالمتيم ما تناس. يا يوب يا يوب يا يوب يا يوب يا جنة للعاشقين تزخرفت جودي علينا جودي والنبي جودي جودي جودي بوصل فالمتيم ما اتنس. أنيت قالت كم تئن وأجبتها هذا أنين مفارق بالموت حاس.

لنا سعاد انا يا سعاد بحبل ودك وافق لما انسى ذكرك في الصباح وفي الغلس اني قالت كم تئن واجبتها هذا انين مفارق بالموت حاس قالت اما يشفيك قلت لها اللقاء قالت ازيدك بالوصال فقلت بس فتبسمت عجبا وقالت لن ترى وصلي فذاك امر من اخذ النفس فتبسمت عجبا وقالت لن ترى وصلي فذاك امر من اخذ النفس قرى السعاد بضد ما أقرأ أنا أقرأ لم نشرح فتقرأ لي يا بس

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: قانون تعزيز التضامن الوطني خطوة مهمة لمستقبل تركيا. رحب رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الثلاثاء 18 آب بدخول قانون تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي حيز التنفيذ، معتبرا إياه خطوة مهمة من أجل مستقبل تركيا الآمن والمزدهر. وقال أردوغان: إن القانون أقره البرلمان بدعم 467 نائبا من أصل 600، واصفا ذلك بأنه نموذج لتوافق تاريخي، وأكد مواصلة إدارة المسار وفق القانون وبإشراف المؤسسات المعنية وبما يراعي مختلف الحساسيات لدى الشعب التركي. وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت القانون الذي أقره البرلمان الاثنين الماضي ضمن مسار تركيا بلا إرهاب، وينص القانون وفق نصه على إجراءات تتعلق بتأجيل التحقيقات والمحاكمات وتنفيذ الأحكام بحق عناصر تنظيم PKK الإرهابي بعد التثبت من إنهاء التنظيم وجوده الفعلية وتسليم أسلحته وذخائره. الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مطار أبو الظهور العسكري بإدلب. شن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر الثلاثاء 18 آب 4 غارات جوية على مطار أبو الظهور العسكري المهجور في ريف محافظة إدلب شمالية سوريا وفق مصادر محلية. وأوضحت المصادر أن الغارات نفذت قرابة الساعة 3 فجرا بالتوقيت المحلي دون ورود معلومات حتى الآن عن سقوط قتلى أو جرحى. وقد أدانت وزارة الخارجية السورية الغارات الجوية التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على المطار، ووصفتها بالعدوان غير المبرر والانتهاك الصارخ لسيادة سوريا ووحدة أراضيها. وأكدت الوزارة أن استمرار هذه الاعتداءات منذ 8 من كانون الأول عام 2024 يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، وحملت الاحتلال مسؤولية التصعيد، ودعت سوريا المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى إدانة الغارات واتخاذ موقف حازم تجاه الانتهاكات المتكررة للسيادة السورية، مؤكدة مواصلة الدفاع عن حقوقها ومصالحها الوطنية بالوسائل المشروعة. من جهته اعتبر المبعوث الأمريكي إلى سوريا توماس برك أن الغارات على قاعدة أبو الظهور تمثل تصعيدا غير ضروري لا يخدم الاستقرار الإقليمي. وأكد برك أن الحكومة السورية لم تتبنى موقفا عدوانيا تجاه الاحتلال، مشددا على أن ضبط النفس والحوار الدبلوماسي يمثلان المسار الأكثر إيجابية لتحقيق خفض تصعيد مستدام في المنطقة. فيدان يجري مباحثات هاتفية مع نظيريه القطري والسوري. أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الثلاثاء 18 آب مباحثات مع نظيريه القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني والسوري أسعد الشيباني، تناولت عدة قضايا. جاء ذلك في اتصالين هاتفيين منفصلين بحسب ما ذكرته مصادر في وزارة الخارجية التركية. وأوضحت المصادر أن فيدان بحث مع آل ثاني الأوضاع في مضيق هرمز، فيما تناول مع الشيباني آخر التطورات في المنطقة، ولم تذكر المصادر تفاصيل أكثر حول فحوى المباحثات. الحكم على وسيم الأسد بالإعدام. قضت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق الثلاثاء 18 آب بإعدام وسيم الأسد ومصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة بعد إدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق السوريين خلال عهد

النظام البائد. وجاء الحكم خلال الجلسة السادسة من المحاكمة التي ترأسها القاضي فخر الدين العريان بحضور أعضاء من الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية وممثلين عن منظمات قانونية وإنسانية دولية. وأوضح القاضي أن المحكمة ثبت لديها تورط مجموعة مسلحة تابعة للمتهم في الهجوم على محل تجاري في جرمانة واختطاف مالكه، إضافة إلى التورط في عمليات اختطاف وقتل مواطنين سوريين في مناطق عدة. وأدين وسيم الأسد بجناية القتل العمد لأكثر من شخص وجرائم التعذيب بوصفها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وصدر بحقه حكم بالإعدام مع مصادرة أمواله لصالح الخزانة العامة. رئيس الشؤون الدينية التركي يلتقي وزير الأوقاف السوري. التقى رئيس الشؤون الدينية التركي صافي أرباغوش الثلاثاء 18 من آب وزير الأوقاف السوري محمد أبو الخير شكري في العاصمة أنقرة. وأفادت رئاسة الشؤون الدينية التركية في بيان بأن أرباغوش التقى في مقرها وزير الأوقاف السوري محمد أبو الخير شكري والوفد المرافق له. وحضر اللقاء من الجانب التركي نائب رئيس الشؤون الدينية فاتح محمد قراجة والمدير العام للعلاقات الخارجية أنصاري ينترك. وزارة الداخلية السورية تعلن القبض على قيادي بارز في تنظيم داعش الإرهابي. أعلنت وزارة الداخلية السورية الثلاثاء 18 من آب إلقاء القبض على قيادي بارز في تنظيم داعش الإرهابي خلال عملية أمنية في منطقة منبجة بريف حلب بالتعاون بين قوى الأمن الداخلي وجهاز الاستخبارات العامة والشركاء الدوليين. وقالت الوزارة إن المقبوض عليه هو حمزة عبد الله محمد الملقب بأبي جهاد المهاجر والمصنف أحد القياديين العسكريين البارزين في التنظيم. وأوضحت أنه شغل منصب العسكري العام لولاية الشام في التنظيم، كما تولى سابقا منصب نائب العسكري العام ومسؤولية ما تسمى ولاية إدلب. وأكدت الوزارة أن العملية تأتي ضمن الجهود المستمرة لملاحقة قيادات وخلايا داعش الإرهابي وتفكيك شبكاته ومنع إعادة تنظيم صفوفه وتهديد أمن المواطنين واستقرار البلاد. وزارة التربية السورية تصدر نتائج امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية لعام 2025-2026. أصدرت وزارة التربية والتعليم السورية الثلاثاء 18 من آب نتائج امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية للعام الدراسي 2025-2026. وأوضحت الوزارة أن 432,549 طالبا وطالبة تقدموا للامتحانات، بينهم 419,817 طالبا وطالبة في شهادة التعليم الأساسي، وبلغت نسبة النجاح 65.5% للطلاب النظاميين و43% للطلاب الأحرار، كما تقدم 12,732 طالبا وطالبة لامتحانات الإعدادية الشرعية، وبلغت نسبة النجاح 84.2% فيما حصل 468 طالبا وطالبة على العلامة التامة. نبارك لأبنائنا الناجحين ونتمنى لهم مزيدا من التقدم والنجاح.

0: مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. قف في رسوم المستجاب.

وقف في رسوم المستجاب وحي أكناف المصلى. قف في رسوم المستجاب وحي أكناف المصلى. فالجو سقى الميمون فالسقيا بها فالنهر أعلى. تلك المنازل والملاعب لا أراها الله محلى. تلك المنازل والملاعب لا أراها الله محلى. أوطنتها زمن الصبا وجعلت منبج لي محلا. حرم الوقوف بها علي وكان قبل اليوم حلا. حرم الوقوف بها علي وكان قبل اليوم حلا. حيث التفت رأيت ماء سابحا وسكنت ظلا. حيث التفت رأيت ماء سابحا وسكنت ظلا. ترى دار وادي عين قاصر منزلا رحبا مطلا. وتحل بالجسر الجنان وتسكن الحصن المعلى. تجلو عرائسه لنا هزج الذباب إذا تجلى. وإذا نزلنا بالسواجير اجتنينا العيش سهلا. وإذا نزلنا بالسواجير اجتنينا العيش سهلا. والماء يفصل بين زهر الروض في الشطين فصلا. كبساط وشي جردت أيدي القيون عليه نصلا. كبساط وشي جردت أيدي القيون عليه نصلا.

فمن كان سر بما عراني فليمض ضرا وهزلا. من كان سر بما عراني فليمت ضرا وهزلا. لم أخل فيما نابني من أن أعز وأن أجلى. رعت القلوب مهابة وملأتها فضلا ونبلا. رعت القلوب مهابة وملأتها فضلا ونبلا. ما غض مني حادث والقرم قرم حيث حلا. ما غض مني حادث والقرم قرم حيث حلا. أنا حللت فإنما يدعوني السيف المحلى. فلئن خلصت فإنني شرق العدا طفلا وكهلا. ما كنت إلا السيف زاد على صروف الدهر صقلا. ما كنت إلا السيف زاد على صروف الدهر صقلا. ولئن قتلت فإنما موت الكرام الصيد قتلا. ولئن قتلت فإنما موت الكرام الصيد قتلا. لا يشمتن بموتنا إلا فتى يفنى ويبلى. فإذا تيقن أنه في إثرنا رحلا فرحلا. فليله عن ذاك السرور فإنما يبلى ونبلى. فليله عن ذاك السرور فإنما يبلى ونبلى. يغتر بالدنيا الجهول وليس في الدنيا مملا. يغتر بالدنيا الجهول وليس في الدنيا مملا. أبو فراس الحارث بن سعيد بن حمدان.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: قانون تعزيز التضامن الوطني خطوة مهمة لمستقبل تركيا. رحب رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الثلاثاء 18 من آب بدخول قانون تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي حيز التنفيذ، معتبرا إياه خطوة مهمة من أجل مستقبل تركيا الآمن والمزدهر. وقال أردوغان: إن القانون أقره البرلمان بدعم 467 نائبا من أصل 600، واصفا ذلك بأنه نموذج لتوافق تاريخي، وأكد مواصلة إدارة المسار وفق القانون وبإشراف المؤسسات المعنية وبما يراعي مختلف الحساسيات لدى

الشعب التركي، وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت القانون الذي أقره البرلمان الاثنين الماضي ضمن مسار تركيا بلا إرهاب. وينص القانون وفق نصه على إجراءات تتعلق بتأجيل التحقيقات والمحاكمات وتنفيذ الأحكام بحق عناصر تنظيم PKK الإرهابي بعد التثبت من إنهاء التنظيم وجوده الفعلية وتسليم أسلحته وذخائره. الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مطار أبو الظهور العسكري بإدلب. شن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر الثلاثاء 18 آب 4 غارات جوية على مطار أبو الظهور العسكري المهجور في ريف محافظة إدلب شمالية سوريا وفق مصادر محلية. وأوضحت المصادر أن الغارات نفذت قرابة الساعة 3 فجرا بالتوقيت المحلي دون ورود معلومات حتى الآن عن سقوط قتلى أو جرحى. وقد أدانت وزارة الخارجية السورية الغارات الجوية التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على المطار، ووصفتها بالعدوان غير المبرر والانتهاك الصارخ لسيادة سوريا ووحدة أراضيها. وأكدت الوزارة أن استمرار هذه الاعتداءات منذ 8 من كانون الأول عام 2024 يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. وحملت الاحتلال مسؤولية التصعيد، ودعت سوريا المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى إدانة الغارات واتخاذ موقف حازم تجاه الانتهاكات المتكررة للسيادة السورية، مؤكدة مواصلة الدفاع عن حقوقها ومصالحها الوطنية بالوسائل المشروعة. من جهته اعتبر المبعوث الأمريكي إلى سوريا توماس براك أن الغارات على قاعدة أبو الظهور تمثل تصعيدا غير ضروري لا يخدم الاستقرار الإقليمي. وأكد براك أن الحكومة السورية لم تتبنى موقفا عدوانيا تجاه الاحتلال، مشددا على أن ضبط النفس والحوار الدبلوماسي يمثلان المسار الأكثر إيجابية لتحقيق خفض تصعيد مستدام في المنطقة. فيدان يجري مباحثات هاتفية مع نظيريه القطري والسوري. أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الثلاثاء 18 آب مباحثات مع نظيريه القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني والسوري أسعد الشيباني، تناولت عدة قضايا. جاء ذلك في اتصالين هاتفيين منفصلين بحسب ما ذكرته مصادر في وزارة الخارجية التركية. وأوضحت المصادر أن فيدان بحث مع آل ثاني الأوضاع في مضيق هرمز، فيما تناول مع الشيباني آخر التطورات في المنطقة، ولم تذكر المصادر تفاصيل أكثر حول فحوى المباحثات. الحكم على وسيم الأسد بالإعدام. قضت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق الثلاثاء 18 آب بإعدام وسيم الأسد ومصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة بعد إدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق السوريين خلال عهد النظام البائد. وجاء الحكم خلال الجلسة 6 من المحاكمة التي ترأسها القاضي فخر الدين العريان بحضور أعضاء من الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية وممثلين عن منظمات قانونية وإنسانية دولية. وأوضح القاضي أن المحكمة ثبت لديها تورط مجموعة مسلحة تابعة للمتهم في الهجوم على محل تجاري في جرمانة واختطاف مالكه، إضافة إلى التورط في عمليات اختطاف وقتل مواطنين سوريين في مناطق عدة. وأدين وسيم الأسد بجناية القتل العمد لأكثر من شخص وجرائم التعذيب بوصفها جرائم ضد الإنسانية
وجرائم.

0: الحرب وصدر بحقه حكم بالإعدام مع مصادرة أمواله لصالح الخزانة العامة. رئيس الشؤون الدينية التركي يلتقي وزير الأوقاف السوري. التقى رئيس الشؤون الدينية التركي صافي أرباغوش الثلاثاء 18 من آب وزير الأوقاف السوري محمد أبو الخير شكري في العاصمة أنقرة. وأفادت رئاسة الشؤون الدينية التركية في بيان بأن أرباغوش التقى في مقرها وزير الأوقاف السوري محمد أبو الخير شكري والوفد المرافق له. وحضر اللقاء من الجانب التركي نائب رئيس الشؤون الدينية فاتح محمد قراجة والمدير العام للعلاقات الخارجية أنصاري يانتورك. وزارة الداخلية السورية تعلن القبض على قيادي بارز في تنظيم داعش الإرهابي. أعلنت وزارة الداخلية السورية الثلاثاء 18 من آب إلقاء القبض على قيادي بارز في تنظيم داعش الإرهابي خلال عملية أمنية في منطقة منبجة بريف حلب بالتعاون بين قوى الأمن الداخلي وجهاز الاستخبارات العامة والشركاء الدوليين. وقالت الوزارة إن المقبوض عليه هو حمزة عبد الله محمد الملقب بأبي جهاد المهاجر والمصنف أحد القياديين العسكريين البارزين في التنظيم. وأوضحت أنه شغل منصب العسكري العام لولاية الشام في التنظيم، كما تولى سابقا منصب نائب العسكري العام ومسؤولية ما تسمى ولاية إدلب. وأكدت الوزارة أن العملية تأتي ضمن الجهود المستمرة لملاحقة قيادات وخلايا داعش الإرهابي وتفكيك شبكاته ومنع إعادة تنظيم صفوفه وتهديد أمن المواطنين واستقرار البلاد. وزارة التربية السورية تصدر نتائج امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية لعام 2025-2026. أصدرت وزارة التربية والتعليم السورية الثلاثاء 18 من آب نتائج امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية للعام الدراسي 2025-2026. وأوضحت الوزارة أن 432,549 طالبا وطالبة تقدموا للامتحانات، بينهم 419,817 طالبا وطالبة في شهادة التعليم الأساسي، وبلغت نسبة النجاح 65.5% للطلاب النظاميين و43% للطلاب الأحرار، كما تقدم 12,732 طالبا وطالبة لامتحانات الإعدادية الشرعية، وبلغت نسبة النجاح 84.2%، فيما حصل 468 طالبا وطالبة على العلامة التامة. نبارك لأبنائنا الناجحين ونتمنى لهم مزيدا من التقدم والنجاح. مستمعي الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. قف في رسوم المستجاب.

وقف في رسوم المستجاب وحي أكناف المصلى. قف في رسوم المستجاب وحي أكناف المصلى. فالجو سقى الميمون فالسقيا بها فالنهر أعلى. تلك المنازل والملاعب لا أراها الله محلى. تلك المنازل والملاعب لا أراها الله محلى. أوطنتها زمن الصبا وجعلت منبج لي محلا. حرم الوقوف بها علي وكان قبل اليوم حلا. حرم الوقوف بها علي وكان قبل اليوم حلا. حيث التفت رأيت ماء سابحا وسكنت ظلا. حيث التفت رأيت ماء سابحا وسكنت ظلا. ترى دار وادي عين قاصر منزلا رحبا مطلا. وتحل بالجسر الجنان وتسكن الحصن المعلى. تجلو عرائسه لنا هزج الذباب إذا تجلى. وإذا نزلنا بالسواجير اجتنينا العيش سهلا. وإذا نزلنا بالسواجير اجتنينا العيش سهلا. والماء يفصل بين زهر الروض في الشطين فصلا. كبساط وشي جردت أيدي القيون عليه نصلا. كبساط وشي جردت أيدي القيون عليه نصلا.

من كان سر بما عراني فليمض ضرا وهزلا. من كان سر بما عراني فليمت ضرا وهزلا. لم أخل فيما نابني من أن أعز وأن أجلى. رعت القلوب مهابة وملأتها فضلا ونبلا. رعت القلوب مهابة وملأتها فضلا ونبلا. ما غض مني حادث والقرم قرم حيث حلا. ما غض مني حادث والقرم قرم حيث حلا. أنا حللت فإنما يدعوني السيف المحلى. فلئن خلصت فإنني شرق العدا طفلا وكهلا. ما كنت إلا السيف زاد على صروف الدهر صقلا. ما كنت إلا السيف زاد على صروف الدهر صقلا. ولئن قتلت فإنما موت الكرام الصيد قتلا. ولئن قتلت فإنما موت الكرام الصيد قتلا.

لا يشمتن بموتنا إلا فتي يفنى ويبلى، فإذا تيقن أنه في إثرنا رحلا فرحلا، فليله عن ذاك السرور فإنما يبلى ونبلى، فليله عن ذاك السرور فإنما يبلى ونبلى، يغتر بالدنيا الجهول وليس في الدنيا مملا، يغتر بالدنيا الجهول وليس في الدنيا مملا. أبو فراس الحارث بن سعيد بن حمدان.

عبد الحليم حافظ.

جلست جلست والخوف بعينيها.

تحزن، فالحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست والخوف

ولدي الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان المقلوب

الجو الماطر والإعصار. الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي.

يا ولدي الحب سبق يا ولدي.

Yeah.

0: ستفتش عنها يا ولدي في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر.
1: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: قانون تعزيز التضامن الوطني خطوة مهمة لمستقبل تركيا. رحب رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الثلاثاء 18 من آب بدخول قانون تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي حيز التنفيذ، معتبرا إياه خطوة مهمة من أجل مستقبل تركيا الآمن والمزدهر. وقال أردوغان: إن القانون أقره البرلمان بدعم 467 نائبا من أصل 600، واصفا ذلك بأنه نموذج لتوافق تاريخي، وأكد مواصلة إدارة المسار وفق القانون وبإشراف المؤسسات المعنية وبما يراعي مختلف الحساسيات لدى الشعب التركي. وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت القانون الذي أقره البرلمان الاثنين الماضي ضمن مسار تركيا بلا إرهاب، وينص القانون وفق نصه على إجراءات تتعلق بتأجيل التحقيقات والمحاكمات وتنفيذ الأحكام بحق عناصر تنظيم PKK الإرهابي بعد التثبت من إنهاء التنظيم وجوده الفعلية وتسليم أسلحته وذخائره. الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مطار أبو الظهور العسكري بإدلب. شن جيش